0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندس.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بيهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الخميس 23 من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير والطاقة الإيجابية. نهاية أسبوع وإجازة سعيدة لكم جميعا. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح لمستمع يوم جديد، صباح الخير وبداية يوم جديد مليء بالأمل والفرص مع إشراقة هذا الصباح. نتمنى لكم يوما مفعما بالنشاط والإنجاز، وأن تكون خطواتكم موفقة وأوقاتكم عامرة بالخير والبركة. صباحكم سعادة وتفاؤل. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

هلا بالخميس، هلا بآخر أيام الأسبوع، هلا بنص الراتب، حتى لو إنه نص الراتب، بس مثل ما بيقول المثل، الريحة ولا العدم ولا لا. شو بدنا نعمل؟ مش طالع بإيدنا غير نقبض نص هالراتب أو يقبض الموظف نص هالراتب. مش قلت لك مبارح دائما الحكومة بتفكر كيف نصرف مصرياتنا؟ يعني طلع اليوم نسبة الراتب، اليوم نص الراتب، والجمعة التوجيه، عشان يعرفوا الناس كيف يصرفوا ما يضيعوا مصرياتهم. حكومة بتفكر لصالح المواطن، بس دائما المواطن مش عاجبه العجب. لا لا ما تصدقوش، أنا بمزح.

كلنا معطلين، كلنا معطلين بكرة، كلنا معطلين بكرة، وبكرة النتائج، بكرة الأجواء، بكرة زمامير السيارات والألعاب النارية اللي مبارح لسه حكينا عن موضوعها، موضوع سلامة المواطنين أهم من الألعاب النارية. إن شاء الله النجاح بحالف جميع طلابنا وطلاب التوجيهي، بيفرحهم بيفرح أهاليهم وإحنا بنتحلى. وصالح بيشتغل بالحفلات.

يعني بما أنه بلشنا بالتوجيه قبل ما نبلش فقرات يوم جديد، خليني أكمل. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أكد بأنه سيتم الإعلان عن النتائج بشكل متزامن لأول مرة منذ 3 سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، وستصل النتائج إلى الطلبة عبر رسائل نصية. ربنا يفرح جميع هالطلاب، الطلاب اللي تعبوا، وخصوصا بأنه هالسنة مروا طلابنا بظروف استثنائية.

0: بكرة رح يتم الإعلان عن نتائج امتحان ثانوية العامة لطلبة المحافظات الشمالية الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج الساعة 9 صباحا. نروح لأولى فقرات يوم جديد إلى حالة الطقس. أجواء شديدة الحرارة، لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية إن وجدت تحذيرات، نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة مئويتين، وجو حار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 33-22، رام الله والبيلي وخليل الرحمن 32-21، نابلس 34-23، طول كرم وقلقيلي 35-23، جنين وطوباس 37-25، أريحة والأغوار 43-30، غزة وخان يونس 33-25، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 34 درجة، تخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل داعي من علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 6 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت كلا من محمد الصيفي البلبول ومحمد أحمد الأمير وعلي يوسف عرفة ومراد عرفة ومحمد عمر داود وأدهم عصام الأفندي من مدينة بيت لحم، كما أيضا في قرية إرطاس التي أيضا شهدت اقتحام وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن طالب بوجة واعتقلت نجله عمار طالب بوجة واقتادته إلى جهة غير معلومة. أيضا بالأمس قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. بدورها أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء فيها وأطلقت قنابل الصوت تجاه المواطنين. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت محافظة بيت لحم ومحافظة قلقيلية ومحافظة رام الله والبيرة وطول كرم وجنين.

إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا.

في آخر تحديث يردني الآن، قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الأمير من مخيم عايدة وليس من مخيم لدهشة.

صباح الخير لأصدقاء هالبرنامج اللي بتواصلوا معنا دائما عبر واتساب. رح أرجع أصبح على الجميع وأفتح الرسائل وأقرأهم رسالة رسالة. بس خليني أصبح سريعا على أصدقاء البرنامج عبر واتساب. علا خلاوي صباح الخير، كمان أدهم الخطيب صباح الخير، أبو حمزة، ندى الشمالي، أم محمد فروخ، أم محمد من جبل المكبر، يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا. يبدو ندى كاتبة شي عن الخميس، هلا رح أرجع أقرأ جميع الرسائل. أم محمد بتتمنى النجاح لبنت أخوها وإن شاء الله نجاح بحالف كل طلابنا طلاب التوجيهي.

يا سلام على هالبنات، شو بتحب البنات؟ جديدة، كل شيء جديد مع صالح. بس لازم تنوه هيك، بتقولي تحت الهواء انه هاي جديدة يا سارة. عسيرة البنات، يعني البنات زينة البيوت ونبض الحنان في هالبيوت، نسمة الصباح ودفء القلوب ورونق الأيام. بوجودهم بيزداد البيت بهجة، وسبحان الله البنات نعمة ورزق كريم ومصدر للفرح في البيت. ربنا يحفظ بناتنا جميعا يا رب.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الخير، صباح الأمل، صباح كل خير يا رب، وإن شاء الله بيحمل الخير للجميع. دائما ابتسموا وابدأوا يومكم بفكرة إيجابية وبفكرة طيبة، فالفكرة الطيبة تصنع يوما طيبا.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568883888 مقدمة 972.

مستمعينا ومتابعينا، صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهي اللحظات، لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية. إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، النشاش سالك، بني نعيم سالك، السموع مغلقة، الفحص سالكة ودورة والفوار مغلقات، المنشية سالكة، فرش الهوى كثافة سير، رأس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، أما بوابة النبي يونس سالكة، وإشارات النبي يونس باتجاه الجنوب أزمة خانقة، العروب مغلقة. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالك، بوابة عطار القديمة مغلقة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالك، سلواديا برود سالك، بوابة ترمسعية سالك، بوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، دير أبو مشعل سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج وجبع تفتيش للخارج، حزمة باتجاه عناتة سالك، حزمة البلد تفتيش للخارج، عناتة والزعيم والعيزرية جميعها سالكات، أما بوابة الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، دوار الطنيب سالك، يتسار سالك، إشارات زعترة سالك، سرة سالك، بورين سالكة، المربعة سالكة، عورتة ودير شرف سالكات، أما عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، جبارة سالكة، بيت فريك سالك، بزارية سالك، وبوابة النبي الياس تفتيش، مدخل قلقيليا سالك، عن شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

من أزمة الحواجز والبوابات العسكرية خلينا نحكي في أزمة محطات المحروقات. بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعبئة الوقود وتعبئة السولر والبنزين في أكياس، انتشر فيديو ظهر فيه شخص بيقوم بتعبئة الكيس بالوقود، وبعد انتشار هذا الفيديو الضابط الجمركية تهيب بأصحاب محطات المحروقات الامتناع التام عن تعبئة الوقود في الجالونات أو أي عبوات غير المخصصة والآمنة لذلك، لما يشكله ذلك من مخاطر قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق والانفجارات وتهديد السلامة العامة. وأكدت بأنه أي محطة يثبت قيامها بتعبئة المحروقات في الجالونات ستتخذ بحق صاحبها الإجراءات القانونية اللازمة وسيحال للمساءلة وفقا لأحكام القانون. وأكدت الضابطة التزام أصحاب محطات المحروقات بهذه التعليمات، مسؤولية وطنية وأخلاقية، ويسهم أيضا في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-8832 وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، أكيد من بعدها مكملين يوم جديد حتى العاشرة.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت؟ وكم مرة قلت فرصة؟

تي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات أطلقتها ما تسمى جماعات الهيكل لتنفيذ اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية وأغان ورقص في المنطقة الشرقية من المسجد. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى عبر التضييق عليهم وإبعادهم عن المسجد فضلا عن التدقيق في هوياتهم. وكثفت منظمات الهيكل المزعوم دعواتها لجمهورها للمشاركة في اقتحام واسع للمسجد الأقصى اليوم بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. في المقابل انطلقت دعوات مقدسية وفلسطينية لأهالي القدس والداخل المحتل للحشد والنفير والتصدي لمخططات المستوطنين. وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن سلطات الاحتلال تستغل الأعياد والمناسبات الدينية اليهودية لتصعيد الاقتحامات وتنفيذ إجراءات استفزازية تمهد لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهشة واعتقلت كلا من آدم محمد البلبول ومحمد أحمد الأمير وعلي يوسف عرفة ومحمد عمر داود وآدم عصام الأفندي. ومن مدينة بيت لحم اعتقلت عمار طالب نمر. كما اعتقلت تلك القوات فجر اليوم 6 مواطنين من محافظة نابلس ومن بينهم رئيس بلدية نابلس سابقا عدلي يعيش. هذا واعتقل جيش الاحتلال فجرا أيضا 4 مواطنين من بلدتي صيدا وعلار شمال مدينة طول كرم، فيما اعتقل 6 آخرين من مدينة جنين. أعلنت القوات الأمريكية اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي. أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. في المقابل شنت إيران هجمات جديدة استهدفت الكويت. وأفاد مساعد محافظ خوزستان جنوبي غربي إيران بأن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف صالة الركاب عند معبر شلمجة مع العراق أسفر عن قتيلين. وجاء هذا التحرك العسكري بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي علي السالم الجوية والعديري في الكويت. إلى ذلك كشفت تقارير أمريكية أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الجديد الموساد رومان جوفمان التقى قبل أسبوعين مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب أثناء زيارة له إلى واشنطن قدم خلالها معلومات استخباراتية بشأن إيران تتعلق باليورانيوم والاقتصاد الإيراني ومشروع جبل الفأس وهو موقع محصن تحت الأرض يرتبط ببرنامج إيران النووي. يأتي ذلك بينما رفعت إسرائيل حالة تأهب تحسبا لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القريبة على خلفية تهديد ترامب بضرب بنى تحتية إيرانية بما فيها جسور ومحطات طاقة في طهران ومحيطها. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي تزيد احتمالات انخراط إسرائيل في القتال وكذلك احتمالات إطلاق نار باتجاهها. أعلن الحوثيون الليلة الماضية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بعد يومين من إعلان الجماعة حظر الملاحة البحرية على السعودية في تصعيد جديد للتوترات في المنطقة. وفي السياق، أكدت الرياض فجر اليوم تعرض سفينة سعودية للاستهداف ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إن الجماعة نفذت ما وصفها بعملية عسكرية نوعية استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين بزعم مخالفتهما قرار الحظر البحري الذي أعلنته الجماعة سابقا، مضيفا أن العملية نفذت باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وأشار سريع إلى أن قوات الجماعة أجبرت نحو 10 سفن أخرى على التراجع والعودة. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها سنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نتمنى لكم نهاية أسبوع وإجازة سعيدة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-3 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 ومقدمة 972.

0: اليوم رح يتم صرف رواتب الموظفين بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل، وإن شاء الله بكرة نتائج توجيه الساعة 9 صباحا. نتمنى النجاح حالف جميع طلابنا ويفرحوا هالطلاب وأهليهم يا رب. إلى بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني.
2: ما غادر الميدان، ما غادر الميدان.
0: أهلا بكم في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء في فلسطين، تبرز الحاجة إلى تعزيز وصولهن إلى العدالة والخدمات القانونية بما يضمن وكرامتهن وصون حقوقهن. وفي هذا الإطار وتحت رعاية عطوفة محافظ طوباس والأغوار الشمالية السيد أحمد أسعد، عقدت يوم الثلاثاء الماضي ورشة عمل تشاركية بحثت سبل التعاون بين صندوق النفق الفلسطيني والمؤسسات الشريكة بهدف تطوير آليات الدعم القانوني والاجتماعي للنساء، لا سيما في قضايا النفقة والحماية القانونية. للحديث عن أبرز مخرجات هذه الورشة وأهمية الشراكة بين محافظة طوباس وصندوق النفق الفلسطيني وانعكاساتها على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدات، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله دراغمة، ممثل عطوفة محافظة طوباس والأغوار الشمالية. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا سيد عبد الله.
3: صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا، وتحياتنا لكم في راديو بيت لحم. صباح الخير أخت سارة، وصباح الخير لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في طوباس والأغوار الشمالية. بداية أستاذ عبد الله، ما أهمية عقد هذه الورشة في هذا التوقيت، وما الذي دفع محافظة طوباس إلى المبادرة بجمع مختلف المؤسسات حول صندوق النفق الفلسطيني؟ تفضل.
3: طبعا بداية احنا يوم اول امس الثلاثاء عقدنا ورشة عمل في محافظة طوباس والأغوار الشمالية بضيافة صندوق النفق الفلسطيني، وذلك للتعريف بصندوق النفق وطبيعة عمله ورسالته والتدخلات اللي بيكون فيها الصندوق تجاه هذه الفئات اللي يعني هي محرومة او لا تحصل على حقوقها، من اجل توفير طبعا حياة كريمة للأسر اللي بتستحق النفقة، وبخاصة غير الحاصلين على هذه النفقة، وكذلك تعزيز الشراكة ما بين محافظة طوباس وجهات الاختصاص العاملة في المحافظة مع صندوق النفق الفلسطيني في مجال النفقة ومتابعة أوضاع هذه الأسر. وإضافة إلى ذلك يعني طبعا تأتي هذه الورشة في ظل وضع اقتصادي صعب جدا تمر به فلسطين، لا يخفى على أحد، بسبب سياسات الاحتلال التي تلقي يعني بظلالها على مختلف المجالات وقطاعات أبناء شعبنا.
0: انطلاقا من أهمية هذا التعاون، كيف يمكن لهذه الشراكة بين المحافظة وصندوق النفقة والمؤسسات الرسمية والأهلية أن تسهم في تعزيز وصول النساء المستفيدات إلى حقوقهن وخدمات الصندوق؟
3: يعني احنا بنسعى انه النساء المستحقات لهذه النفقة او لهذه الحقوق وتشجيعهن على التواصل مع صندوق النفق الفلسطيني من اجل الحصول على كامل حقوقهم. لذلك بعينا انه هذه الورشة يعني من الأهمية بمكان الفقه في محافظة طوباس، وان يسلط الاضواء على صندوق النفق الفلسطيني وعلى عمل صندوق النفق الفلسطيني، ووصولا الى عمل قاعدة بيانات بالنساء أو الأفراد أو المستحقين لهذه النفقة ولا يحصلون عليها من أجل متابعة قضاياهم مع الصندوق وجهات الاختصاص سواء كانت وزارات رسمية أو يعني تنمية اجتماعية أو الشرطة القضائية، جمعيات نسوية، جمعيات الأيتام، كبار سن، يعني جميع من يعمل في هذا المجال حتى نصل إلى كل من يستحق هذه النفقة ولا يحصل عليها لأي ظرف كان.
0: نعم، خلال الورشة تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك، ما أبرز المخرجات التي تم الاتفاق عليها وكيف يمكن أن تنعكس على تطوير عمل صندوق النفقة؟
3: نعم، احنا يعني لأهمية عمل الصندوق وضرورة أن يكون الصندوق يعني موجود في بشكل يعني مباشر في المحافظات توافقنا، وأحد المخرجات الرئيسية اللي كانت للورشة أن يكون هناك تواجد للصندوق في محافظة طوباس والأغوار الشمالية ولو بواقع يوم واحد في الأسبوع من خلال تواجد موظفي الصندوق، وتوافقنا أيضا على أن يكون مقر جمعية طوباس الخيرية هو مكان وعنوان لتواجد الصندوق، وهذا يسهم أكيد بشكل مباشر في وصول النساء والأفراد للصندوق لمتابعة قضاياهم بشكل مباشر مع الصندوق.
0: نعم، بعد التحديد تفضل.
3: كذلك يعني التواصل المباشر بين جهات الاختصاص والشركاء من جهة والصندوق من جهة ثانية، وتوافقنا أيضا على عقد مجموعة من اللقاءات والورش بين الصندوق ولجان العشائر على سبيل المثال ولجان السلم الأهلي، البلديات والمجالس القروية ولجنة المخيم، مؤسسات المجتمع المدني، وزارة الأوقاف، كل من له علاقة بهذا الموضوع، وذلك من أجل مساعدة وتوجيه وتأهيل بعض الأسر للحصول على مشاريع إنتاجية إن أمكن من أجل توفير حياة كريمة لهم وصولا إلى تحقيق كافة احتياجاتهم الأسرية.
0: نعم أستاذ الكريم، بعد تحديد هذه المخرجات ما الخطوات العملية التي ستعمل عليها محافظة طوباس بالتعاون مع صندوق النفقة والشركاء لتحويلها إلى إجراءات وخدمات ملموسة على أرض الواقع؟
3: تمام، يعني احنا راح نكون من خلال شبكة حماية النساء وجهات الاختصاص في المحافظة سنعمل بالإسراع في عمل قاعدة بيانات للنساء والأفراد المستحقين لهذه النفقة وغير الحاصلين عليها وتحديد أولويات التدخل والمتابعة حسب وضع كل أسرة واحتياجاتها، كذلك عقد اجتماع قريب لشبكة حماية النساء، وتوافقنا أيضا على أن يكون صندوق النفقة الفلسطيني أحد مكونات هذه الشبكة ويساهم في الاجتماعات ووضع الخطط والآليات للعمل في خلال الفترة القادمة.
0: في ضوء هذه الشراكة كيف تنظرون إلى مستقبل التعاون بين محافظة طوباس وصندوق النفقة الفلسطيني، وما الرسالة التي تودون توجيهها للمؤسسات والمجتمع حول أهمية دعم منظومة العدالة الأسرية؟ تفضل.
3: تمام، نحن يعني لن نترك هذه الأسر بكل تأكيد، وتوجيهات فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن برعاية كل أبناء شعبنا وتوفير كامل الاحتياجات لهم، سنعمل على توفير كل ما يمكن توفيره لهذه الأسر حتى تعيش حياة كريمة شأنها شأن كل أبناء شعبنا، وتوفير كذلك الدعم النفسي للأسر وخاصة الأطفال ودمجهم في المجتمع لحماية الأسرة من التفكك والانحراف. نتطلع إلى علاقة تكاملية ما بين المحافظة والصندوق والمؤسسات الشريكة لنكون جميعا عونا لهذه الفئة من أبناء شعبنا لتحقيق العدالة والأمن والاستقرار الأسري طبقا لحديث رسولنا الكريم سيد محمد صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم وضيفي الأستاذ عبد الله درغمة ممثل عطوفة محافظ طوباس والأغوار الشمالية على هذا اللقاء وعلى ما قدمته من إضاءات مهمة حول جهود محافظة طوباس في تعزيز التعاون مع صندوق النفقة الفلسطيني. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم، وسنكون عونا لهذه الأسر ونأخذ بيدهم حتى نحقق العدالة الأسرية والاجتماعية. شكرا لكم، وإن شاء الله يعني بتكون فرحتنا كبيرة بطلابنا في الثانوية العامة، وهنا أود أن أوجه رسالة بأن نبتعد قدر الإمكان عن المفرقعات والألعاب النارية وإطلاق النار في هذه المناسبة حتى نكون جميعا سالمين، نفرح مع أبنائنا بشكل سليم وآمن ومستقر. وبارك الله فيكم، يعطيكم العافية وجهودكم مشكورة.
0: شكرا جزيلا، سعيدة بوجودك معنا أستاذي الكريم، شكرا، تحياتي لك.
3: شكرا شكرا، يعطيكم العافية.
0: مستمعينا الأعزاء، إلى لقاء آخر وقادم من بودكاست صندوق النفقة الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني.
0: إلى صندوق النفقة الفلسطيني ولكل العاملين في الصندوق يعطيهم العافية، بتمنى لهم نهار سعيد. شكرا جزيلا على كل شيء بقدموه للنساء.

بكرة منشوف لمات الحبايب مع نتائج التوجيهي والأجواء، أجواء الفرح. يا رب تفرح كل طالب وكل مجتهد. خلينا نصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر البث المباشر واللي عم بيشاهدونا. إماجد، صباح الخير يا إماجد، تحياتي لإلك. أقرأ التعليق، الله يسعد الصباح لطاقم راديو بيت لحم 2000، والله ينجح الجميع والله يضيع تعب لأي حد، التوفيق للجميع، وبتمنى النجاح لابن بنتي معتز، أسعد النجاح بالتوجيه. إن شاء الله بينجح معتز وبتفرحوا فيه أم ماجد، وبيفرحوا كل الأمهات وكل الجدات وكل الجيران وكل القرايب والحبايب. كمان نروح لرسالة أحمد إسماعيل، يسعد صباحكم يا رب، بكرة النتائج، بكرة النتائج، نتمنى يكون في وعي أكثر عند المواطنين في موضوع ما يضربوا الألعاب النارية. عم بيحكي عن الألعاب النارية. وأما الأيام هاي في سوشيال ميديا الأشهر بالنجاح أوكي، ألف مبروك، بتمنى النجاح لجميع الطلاب، يسعد صباحك، وأتمنى تكون الرسالة. شكرا لهالرسالة يا أحمد إسماعيل في موضوع الألعاب النارية. في هذا الموضوع أيضا الشرطة أعدت خطة شرطية لضمان سلامة المواطنين ومتابعة كل المحافظات جميعا، ومتابعة موضوع الألعاب النارية وإطلاق النار سواء من سلاح مرخص أو غير مرخص. امبارح حكينا في الموضوع، حكينا في موضوع المخالفات للأشخاص اللي بيتم ضبطهم لألعاب نارية، وأيضا ممن يطلقون النار وإلى آخره. نتمنى الالتزام من الجميع، نتمنى السلامة للجميع. وقديش كان في فرحة في كتير بيوت في نتائج التوجيهي بسبب الألعاب النارية، تحولت لمشاهد حزن وإلى آخره، اللي انضر في إيده، اللي أجت بوجهه وإلى آخره. فياريت نحافظ على هالأجواء، أجواء الفرح والسرور والانبساط لطلابنا طلاب التوجيه. نتمنى دايما السلامة للجميع. طيب مريم، صباح الخير يا مريم، أهلا ومرحبا. نروح نصبع على أصدقاء البرنامج عبر واتساب، ونبلش في أول رسالة وصلتنا من علا خلاوي، يسعد صباحك يا علا، يسعد هالصباح الرايق يا وردة، حابة أسمع أغنية وبحب الناس الرايقة إذا سمحتي. ما في أصدق من فنجان قهوة سادة، بيقول الحقيقة من دون سكر وبيفهمك بدون حكي. صباح الخير، صباح الروقان لإلك يا علا، إذا كان بالإمكان نسمعها يا صالح، وبحب الناس الرايقة، وإن شاء الله ربنا بعم الروقان، وإن شاء الله كل الشعب بيهدى باله يا رب. وبحب الناس الرايقة، يا صباح الناس الرايقة، صباح الناس المبسوطة أن اليوم الخميس، يعني بكرة إجازة.

0: الله يبعدنا عن الناس المتضايقة، الناس اللي عندها طاقة سلبية، الله يبعدنا ويبعدكم يا رب عنهم. طب خلينا نروح لرسالة أدهم الخطيب من الأردن الشقيق، ويبدو موضوع الخميس رح ياخذ ترند عنا. صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل للجميع، وصباح خاص للست ليلى، وهلا بالخميس وهلا بالخميس. احنا حطيناها بالساعة الأولى من البرنامج، هلا بالخميس وعطلة الخميس وأجواء الخميس، فبتمنى إجازة سعيدة للجميع، وحتى المتابعين صاروا حافظينك يا صالح في قصة الخميس مش بس ليلى. صباح الخير لليلى وصباح الخير لأدهم.
1: من راديو بيت لحم 2000، هلا بالخميس هلا بالخميس. انتم تستمعون الى الاولى في بيت لحم، هلا
0: بالخميس. طيب خلينا نروح كمان لرساله صديقه هالبرنامج ندى الشمالي. يسعد صباحك يا ندى، اقرا الرساله. يسعد صباحكم على قولة أبو سمير، هو ضل فيها خميس الأمهات على أعصابهم اليوم، فش فيها خميس، معقولة فش فيها خميس؟ يعني الله يهدي بال الجميع يا رب ويفرح جميع الأمهات. أنا بعرف أنه الأمهات بيحملوا عبء كتير كبير، خصوصا الأمهات اللي عندهم طلاب توجيهي، توفير أجواء مريحة للطلاب، مروا في مرحلة منع التجول، كنا نسميها منع التجول، ممنوع نطلع، ممنوع حدا يجي علينا، ممنوع نروح مناسبات، من نضل قاعدين في البيت عشان طالب التوجيهي، نلبي احتياجات طالب التوجيهي، هدوء وإلى آخره. فربنا يفرح جميع الأمهات يا ندى.

خلينا نروح لرسالة أم محمد فروخ. يسعد صباحك يا أم محمد، صباحكم رضا ومغفرة من الرحمن، صباحكم أمل. يسعد صباحك يا أم محمد فروخ، يا رب بنت أخوي تنجح إن شاء الله، يا رب إن شاء الله كل طلابنا بينجحوا ونفرح فيهم وأهليهم بيفرحوا فيهم. اليوم البرنامج برعاية نتائج التوجيه صح؟ إن شاء الله يا رب النجاح بحالف الجميع. يسعد صباحك يا أم محمد. عرفتوا هلا ليش أنا أخرت أقرأ رسائل الواتساب؟ عشان أقرأ رسائل الواتساب وأقرأ رسائل البث المباشر، وإن شاء الله بنتمنى النجاح للجميع.

بعد كمان نروح لرسالة أبو حمزة. يا صباح الخير، صباح الخير وجمعة طيبة علينا وعليكم، يا رب يسعد هالصباح يا أبو حمزة. خليني أختم في آخر رسالة من أم محمد من جبل المكبر. يسعد صباحك يا أم محمد، يسعد صباحك سارة، الله يفرح الجميع يا رب، وإجازة سعيدة، يسعد هالصباح. شكرا جزيلا، تحياتي يا أم محمد.

0: في عندنا حدا من الموظفين عنده توجيهي؟ ما في عندنا حدا يعني ما في حلوان؟ خلص ماشي. طيب كمان نروح للبث المباشر لأحمد ذياب ملاش. يسعد صباحك يا أحمد صديق البرنامج. سلايمة يسعد صباحك. توجيه ورواتب اليوم الرواتب اليوم نصف الرواتب أنصاف الرواتب 50% من الراتب وبكرة نتائج التوجيه. يعني للأمانة حكومة بتعرف إمتى تصرف نص الراتب عشان منقولش راتب نص الراتب عشان المواطن يدبر أموره ما يصرفش زيادة عن اللزوم. بل هم مش إنه نص الراتب بيروح من تاني يوم. يلا مش مشكلة حكومة هي بتعرف تدير أمورنا المالية بس إحنا اللي مش عجبنا العجب. أنا حكيتها
1: يا سنة
0: ذكرني يا صالح في مسرحية قديمة بتحكي عن موضوع الرواتب إنه أول يوم وتاني يوم شو بيصير فيك وتالت يوم ورابع يوم وآخر يوم. لا هذا جوز جميل وهنا كان بالمسلسل بتتذكره مسلسل جميل وهنا جميل في له مقطع من مسرحية بيحكي فيه عن الرواتب. ذكرني أبعث لك إياه. صباح الخير لكل أهلنا في القدس المحتلة. ضل اضحكوا ما تخلوا الابتسامة تفارق وجوهكم يا رب وربنا عم الأمن والأمان على الجميع. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترك لا ما فيش أنا صح ماشي خلص حاضر طيب ماشي يا صالح حاضر. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأخير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
3: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: طالع تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunev.edu.ps.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. بداية يوم جديد مليء بالأمل والفرص مع إشراقة هذا الصباح. نتمنى لكم يوما مفعما بالنشاط والإنجاز.

0: صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، شفرية التكاسي والفردات والباصات، شفرية العموم يسعدها الصباح. كأنه نسينا نصبي عليهم في بداية البرنامج، صح؟ طيب صباح الخير لكل شفرية التكاسي، شفرية العموم في هالبلد يسعدها الصباح.
1: جمال ولا كتر مال الجمال.
0: صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعدها الصباح، خياطاتنا العاملات يسعدها الصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لعمالنا عمال الورش عجعج وحمدي، صباح الخير لكم ولكل العاملين. والصباح الأجمل لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشتركة، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. صباح الخير لأصدقاء البرنامج اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب، اللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر، صباح الخير. صباح الخير لصديق البرنامج فادي علي، يسعد صباحك يا فادي، أهلا ومرحبا. أقرأ التعليق، يسعد صباحك، بالتوفيق لكل طلاب التوجيهي. وبنتي رنيم يسعد صباحك وبتمنى لها النجاح يا رب، هي ولكل طلاب التوجيهي، ويفرح طلابنا وأهاليهم وأمهاتهم خصوصا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
2: تحيات لك زميلتي سروى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، حيث تعامل الجهاز مع عدة قضايا أبرزها في طول كرم، تم ضبط كمية من الشوكولاتة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهة الاختصاص بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني إتلاف هذه الكمية بالكامل، وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز أن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي وجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يوم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: مستمعينا الأعزاء، إلى الاقتصاد، انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا، والآن إلى بنك فلسطين وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: تنضم لنا ديما صبح من بنك فلسطين. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 23 تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.05، أما سعر البيع فيصرف به 3.08. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.29، أما سعر البيع فيصرف به 4.36. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.48، أما سعر البيع فيصرف به 3.52. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,125 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي لك ولكل العاملين في البنك، شكرا جزيلا.
2: أشكرك، إلى اللقاء.

0: صالح اليوم نص الراتب وبكرة نتائج التوجيه، حط لي جورج والصوف وأحزان. ما احنا بلشنا منيح، شو مالنا مالنا؟ بعرف انه احنا شعب منعيش بأزمات بتبلش، هو فيش اشي في هالبلد ملوش أزمة، بس حتى ولو يا زلمة اليوم 50% من الراتب وبكرة النتائج وحط لي جورج والصوف وزعل وحزن ومش عارف ايش. خلينا نختم في اشي فرفوش زيك يا فرفوش. مستمعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: يعني صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح المحبة للجميع. يعني يسعد صباحك.
0: هاي الصباحات، هاي الصباحات تحط لي جورج والصوف.
1: نتمنى التوفيق، نتمنى التوفيق لطلاب إن شاء الله غدا، إن شاء الله. يعني تكون هاي الفرحة، يعني فرحة لبداية شيء جديد إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا عوني. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في بيت جالة، حارة الجامع عمر نيكولا، وحارة أبو حرب، واللوثرية، والحدبة، كرمزان، منطقة صوفية، راجي زيدان، دار الشيوخ، وشارع القصر، مدرسة تعمس، الغوالي والجواريش، حارة العراق، وعمارة خانم. عندنا إسكانات أبو صباح والدقاق وجاي العرجة ومستشفى الحسين أيضا ضمن برنامجنا. بالنسبة لإسكان توما إن شاء الله راح يكون مساء. بيت طهور من برنامج اليوم، بيت لحم، مستشفى الفرنسي أثينا، مشارع جبل، الأمراض العقلية ومنطقة الكرمل، مخيم الجيش، طلعة مراد، وزاري الفاس موجودة في البرنامج، وأيضا الوالد خالد، الدوحة، قاعة القدس، وحارة أبو فرح، وحارة أبو غنية، والثالث مناطق موجودة على خط الدخل، شعبية صهون، بتبسط، تمثيل أمين.

0: إرطاس يعني.
1: إن شاء الله إن شاء الله بتطبعوا لنا موضوع قرية إرطاس. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك الزميل عوني شبران.
0: يسعد صباحك.
1: شكرا. على مين؟ على
2: هذا
1: مين؟
2: المبلغ اللي بيعطونا اياه واللي بيسموه راتب، هذا اسمه سدة موج. اول الشهر
1: ايوه هي بالضبط.
2: اثنين بالشهر بيخلص بنتحمل، 15 الشهر بنبلش نشحد بننقرق، ب 20 الشهر ما بنلاقي حدا يشحدنا بننزل، 29 الشهر بنبلش نكز على اسناننا، ب 30 الشهر بدنا نعض، باول الشهر بيسلمونا الراتب بننفس.
1: وهذا الواقع، وهذا هو الواقع للأسف. اليوم بيتم صرف 50% من رواتب الموظفين وبحد أدنى 2000 شيكل. تصرفوهن بالهنا، أنا عارف إنهم رايحات ديون وإلى آخره.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي بداية الأسبوع القادم يوم الأحد القادم. سلازم ودعكم، يلا نسمع.

0: أنا صار لازم ودعكم بدون ما أخبركم عني. تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان

0: للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. قالت محافظة القدس إن أكثر من 1300 مستوطن اقتحموا حتى الآن باحات المسجد الأقصى المبارك تزامناً مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأنه من بين المقتحمين للمسجد الأقصى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيسة عن حزب الليكود عميت هليفي. وأضافت المحافظة أن شرطة الاحتلال سمحت بزيادة أعداد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات لتصل إلى نحو 150 مستوطنا، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد وتمنع المصلين من الدخول إليه، مشيرة إلى أن عددا محدودا جدا من المصلين تمكن من الوصول إلى المسجد الأقصى خلال صلاة الفجر وأداء الصلاة قبل أن تعتدي قوات الاحتلال على عدد من المواطنين والمصلين بالضرب. وشهدت باحات الأقصى صباح اليوم تكرار أداء عشرات المستوطنين لما يعرف بالسجود الملحمي قبالة قبة الصخرة من الجهة الغربية. وأشارت محافظة القدس إلى أن المستوطنين يواصلون أداء طقوسهم التلمودية خلال اقتحاماتهم للأقصى، وشملت ارتداء لفائف التفلين وأداء ما يسمى السجود الملحمي، إضافة إلى ترديد الأغاني بصوت مرتفع في وقت تواصل فيه جماعات الهيكل المتطرفة حشد أنصارها بهدف الوصول إلى تسجيل 5000 مستوطن خلال اقتحامات هذا اليوم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت آدم محمد البلبول ومحمد أحمد الأمير وعلي يوسف عرفة ومحمد عمر داود وآدم عصام الأفندي. ومن مدينة بيت لحم اعتقل جيش الاحتلال عمار طالب نمر. كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين بينهم طفلان من محافظة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس بلدية نابلس سابقا عدلي يعيش. كما اعتقل جيش الاحتلال 4 مواطنين من بلدتي صيدا وعلار شمال طول كرم و6 خلال اقتحام مدينة جنين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مداخل رئيسية وفرعية لقرية فقوع شمال شرق جنين بالسواتر الترابية وداهمت أكثر من 20 منزلا وحولت منزلين إلى ثكنتين عسكريتين. وقال رئيس مجلس قروي فقوع بركات العمري إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المداخل المؤدية للقرية باتجاه بلدتي جلبون وعربونة إضافة إلى المدخل الرئيسي بالسواتر الترابية ما أعاق حركة المواطنين وتنقلاتهم. أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة لتنظيم نسبة الخصم الرواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة. وتضمنت التعليمات وفق بيان تنظيم آلية خصم أقساط القروض بحيث لا تتجاوز نسبة الخصم 25% من الدفع المحول من راتب الموظف أو من قيمة القسط المستحق أيهما أقل، بدلا من 50% التي كانت مقررة اعتبارا من الأول من شهر تموز الجاري. أعلنت القوات الأمريكية انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفة بعيدة المدى من طراز B-1 لضرب أهداف تابعة للحرس الثوري. هذا وأفاد مساعد محافظة خوزستان جنوبي غربي إيران بأن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف صالة الركاب عند معبر شلامجة مع العراق أسفر عن قتيلين. وجاء هذا التحرك العسكري بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة، ردا على أي هجوم تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية في كل من الكويت والأردن. هذا وكشفت تقارير أمريكية أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الجديد الموساد رومان جوفمان التقى قبل أسبوعين مسؤولين في إدارة ترامب أثناء زيارة له إلى واشنطن، قدم خلالها معلومات استخباراتية بشأن اليورانيوم والاقتصاد الإيراني ومشروع جبل الفأس وهو موقع محصن تحت الأرض يرتبط ببرنامج إيران النووي. ورفعت إسرائيل حالة التأهب تحسبا لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القريبة على خلفية تهديدات ترامب بضرب بنى تحتية إيرانية. على مقربة من ذلك أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين الليلة الماضية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بعد يومين من إعلان الجماعة حظر الملاحة البحرية على السعودية. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت ما وصفها بالعملية العسكرية النوعية، وقال إنها استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين بزعم مخالفتهما قرار الحظر البحري الذي أعلنته الجماعة سابقا، مضيفا أن العملية نفذت باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، ولفت إلى أن جماعته أجبرت نحو 10 سفن أخرى على التراجع والعودة. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها سنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايماً على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم لفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. ارتفع عدد المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك إلى أكثر من 2300 مستوطن، تزامنا مع إحياء المستوطنين لما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وقالت محافظة القدس إن من بين المقتحمين للمسجد الأقصى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وعضو الكنيسة عن حزب الليكود عميت هليفي، الذي أدى طقوسا تلمودية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام في خطوة استفزازية تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. وسمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بزيادة أعداد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات لتصل إلى نحو 150 مستوطنا. وتواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بكثافة في مختلف باحات الأقصى وتمنع المصلين من الدخول إليه. وأدى عدد محدود جدا من المصلين صلاة الفجر هذا اليوم قبل أن تعتدي قوات الاحتلال عليهم بالضرب. وشهدت باحات المسجد الأقصى صباح اليوم تكرار أداء عشرات المستوطنين لما يعرف بالسجود الملحمي قبالة قبة الصخرة من الجهة الغربية، وذلك خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الاحتلال الرامية إلى تكريس السيطرة على أجزاء من المسجد الأقصى المبارك، حيث نصبت شرطة الاحتلال مظلة خاصة في باحات المسجد لخدمة المستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة منذ احتلاله. في هذا السياق أيضا تحدث خطيب وإمام المسجد الأقصى الشيخ عكرمة الصبري عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وقال إن حكومة إسرائيل تسعى لفرض وقائع جديدة في المسجد من خلال هذه الاقتحامات، معتبرا أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى محاولة لإثبات أن حكومة إسرائيل لها سيادة على المسجد. وأضاف الإمام صبري أن الاقتحامات لن تكسب الإسرائيليين أي حق مهما طال الزمن. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 6 مواطنين من محافظة بيت لحم. وذكرت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهشة واعتقلت 5 مواطنين، فيما جرى اعتقال مواطن سادس من مدينة بيت لحم. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 مواطنين، بينهم رئيس بلدية نابلس سابقا عدلي يعيش وطفلان من محافظة نابلس فجر هذا اليوم، فيما جرى اعتقال 4 من بلدتي صيدا وعلار شمال طول كرم، و6 آخرين اعتقلوا بعد اقتحام مدينة جنين. في سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال 3 مداخل رئيسية وفرعية لقرية فقوعة شمال شرق جنين بالسواتر الترابية، وداهمت أكثر من 20 منزلا وحولت منزلين إلى ثكنتين عسكريتين. إلى ذلك، هاجم مستوطنون اليوم منزلا في تجمع التبن البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وأقدموا على تحطيم زجاج النوافذ والعبث بمحتويات المنزل وتخريبها، ما ألحق أضرارا مادية بالممتلكات. أعلنت القوات الأمريكية انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفة بعيدة المدى من طراز بيوان لضرب أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، فيما أفاد مساعد محافظ خوزستان جنوبي غربي إيران بأن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف صالة الركاب عند معبر شلامجة مع العراق ما أسفر عن قتيلين. جاء هذا التحرك العسكري بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية في الأردن والكويت. من جهتها كشفت تقارير أمريكية أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الجديد الموساد رومان جوفمان التقى قبل أسبوعين مسؤولين في إدارة ترامب أثناء زيارة له إلى واشنطن قدم خلالها معلومات استخباراتية بشأن الاقتصاد الإيراني واليورانيوم ومشروع جبل الفأس، وهو موقع محصن تحت الأرض يرتبط ببرنامج إيران النووي. ورفعت إسرائيل حالة التأهب تحسبا لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القريبة على خلفية تهديد ترامب بضرب بنى تحتية إيرانية. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. ارتفع عدد المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك إلى أكثر من 2300 مستوطن، تزامناً مع إحياء المستوطنين لما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وقالت محافظة القدس إن من بين المقتحمين للمسجد الأقصى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وعضو الكنيسة عن حزب الليكود عميت هليفي، الذي أدى طقوسا تلمودية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام في خطوة استفزازية تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. وسمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بزيادة أعداد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات لتصل إلى نحو 150 مستوطنا. وتواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بكثافة في مختلف باحات الأقصى وتمنع المصلين من الدخول إليه. وأدى عدد محدود جدا من المصلين صلاة الفجر هذا اليوم قبل أن تعتدي قوات الاحتلال عليهم بالضرب. وشهدت باحات المسجد الأقصى صباح اليوم تكرار أداء عشرات المستوطنين لما يعرف بالسجود الملحمي قبالة قبة الصخرة من الجهة الغربية، وذلك خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الاحتلال الرامية إلى تكريس السيطرة على أجزاء من المسجد الأقصى المبارك، حيث نصبت شرطة الاحتلال مظلة خاصة في باحات المسجد لخدمة المستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة منذ احتلاله. في هذا السياق أيضا تحدث خطيب وإمام المسجد الأقصى الشيخ عكرمة الصبري عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وقال إن حكومة إسرائيل تسعى لفرض وقائع جديدة في المسجد من خلال هذه الاقتحامات، معتبرا أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى محاولة لإثبات أن حكومة إسرائيل لها سيادة على المسجد. وأضاف الإمام صبري أن الاقتحامات لن تكسب الإسرائيليين أي حق مهما طال الزمن. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 6 مواطنين من محافظة بيت لحم. وذكرت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهشة واعتقلت 5 مواطنين، فيما جرى اعتقال مواطن سادس من مدينة بيت لحم. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 مواطنين، بينهم رئيس بلدية نابلس سابقا عدلي يعيش وطفلان من محافظة نابلس فجر هذا اليوم، فيما جرى اعتقال 4 من بلدتي صيدا وعلار شمال طول كرم، و6 آخرين اعتقلوا بعد اقتحام مدينة جنين. في سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال 3 مداخل رئيسية وفرعية لقرية فقوعة شمال شرق جنين بالسواتر الترابية، وداهمت أكثر من 20 منزلا وحولت منزلين إلى ثكنتين عسكريتين. إلى ذلك هاجم مستوطنون اليوم منزلا في تجمع التبن البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وأقدموا على تحطيم زجاج النوافذ والعبث بمحتويات المنزل وتخريبها، ما ألحق أضرارا مادية بالممتلكات. أعلنت القوات الأمريكية انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفة بعيدة المدى من طراز بيوان لضرب أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، فيما أفاد مساعد محافظ خوزستان جنوبي غربي إيران بأن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف صالة الركاب عند معبر شلامجة مع العراق ما أسفر عن قتيلين. جاء هذا التحرك العسكري بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية في الأردن والكويت. من جهتها كشفت تقارير أمريكية أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الجديد الموساد رومان جوفمان التقى قبل أسبوعين مسؤولين في إدارة ترامب أثناء زيارة له إلى واشنطن قدم خلالها معلومات استخباراتية بشأن الاقتصاد الإيراني واليورانيوم ومشروع جبل الفأس، وهو موقع محصن تحت الأرض يرتبط ببرنامج إيران النووي. ورفعت إسرائيل حالة التأهب تحسبا لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القريبة على خلفية تهديد ترامب بضرب بنى تحتية إيرانية. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2020

0: 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. أصيب مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر أن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في البطن ويبلغان من العمر 40 و43 عاما ونقلا إلى المستشفى. وأفادت المصادر بأن الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي باتجاه المواطنين ما أدى لإصابة 2 منهم. في سياق متصل، أضرم مستوطنون النيران في أراضي بلدات سالم وبيت فوريك وبيت دجن شرق مدينة نابلس، كما هاجم عدد من المستوطنين أراضي القرى الثلاث وأضرموا النيران ما أدى إلى اشتعال الحرائق فيها. أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن أكثر من 3228 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال فترة الاقتحامات الصباحية، تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل وسط حماية من قوات الاحتلال. وأفادت محافظة القدس في بيان صدر عنها بأن من بين المقتحمين للمسجد الأقصى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وعضو الكنيسة المتطرف نيسيم فاتوري، وعضو الكنيسة عن حزب الليكود عميت هاليفي، الذي أدى طقوسا تلمودية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال خلال الاقتحام في خطوة استفزازية تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في أقصى. وأضافت المحافظة أن شرطة الاحتلال سمحت بزيادة أعداد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات لتصل إلى نحو 150 مستوطنا، فيما تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد وتمنع المصلين من الدخول إليه. وشهدت باحات الأقصى صباح اليوم تكرار أداء عشرات المستوطنين لما يعرف بالسجود الملحمي قبالة قبة الصخرة من الجهة الغربية، وذلك خلال اقتحاماتهم للمسجد. كما أدى المستوطنون طقوسا تلمودية شملت ارتداء لفائف التفلين وأداء ما يسمى السجود الملحمي وترديد الأناشيد بصوت مرتفع في وقت تواصل فيه جماعات الهيكل المتطرفة حشد أنصارها بهدف الوصول إلى تسجيل 5000 مستوطن خلال اقتحامات هذا اليوم. هذا وأكدت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير أن الاقتحام الواسع الذي شهده المسجد الأقصى اليوم يمثل تصعيدا غير مسبوق في مسار استهداف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويؤكد انتقال حكومة الاحتلال من سياسة رعاية الاقتحامات إلى قيادتها سياسيا وميدانيا. من جانبها، أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المسجد الأقصى المبارك الذي تزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل، وقالت إن هذا الاقتحام اعتداء خطير تخلله رفع أعلام الاحتلال في محاولة ممنهجة لفرض وقائع جديدة بالقوة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام الوزير إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيسة ومئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. وأكد الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض الأردن المطلق وإدانته لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء وأعضاء الكنيسة والمستوطنين وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أخيرا إلى حالة الطقس، المتوقع يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر أن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في البطن ويبلغان من العمر 40 و43 عاما ونقلا إلى المستشفى. وأفادت المصادر بأن الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي باتجاه المواطنين ما أدى لإصابة 2 منهم. في سياق متصل، أضرم مستوطنون النيران في أراضي بلدات سالم وبيت فوريك وبيت دجن شرق مدينة نابلس، كما هاجم عدد من المستوطنين أراضي القرى الثلاث وأضرموا النيران ما أدى إلى اشتعال الحرائق فيها. أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن أكثر من 3228 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال فترة الاقتحامات الصباحية، تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل وسط حماية من قوات الاحتلال. وأفادت محافظة القدس في بيان صدر عنها بأن من بين المقتحمين للمسجد الأقصى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وعضو الكنيسة المتطرف نيسيم فاتوري، وعضو الكنيسة عن حزب الليكود عميت هاليفي الذي أدى طقوسا تلمودية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال خلال الاقتحام في خطوة استفزازية تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في أقصى. وأضافت المحافظة أن شرطة الاحتلال سمحت بزيادة أعداد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات لتصل إلى نحو 150 مستوطنا، فيما تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد وتمنع المصلين من الدخول إليه. وشهدت باحات الأقصى صباح اليوم تكرار أداء عشرات المستوطنين لما يعرف بالسجود الملحمي قبالة قبة الصخرة من الجهة الغربية، وذلك خلال اقتحاماتهم للمسجد. كما أدى المستوطنون طقوسا تلمودية شملت ارتداء لفائف التفلين وأداء ما يسمى السجود الملحمي وترديد الأناشيد بصوت مرتفع في وقت تواصل فيه جماعات الهيكل المتطرفة حشد أنصارها بهدف الوصول إلى تسجيل 5000 مستوطن خلال اقتحامات هذا اليوم. هذا وأكدت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير أن الاقتحام الواسع الذي شهده المسجد الأقصى اليوم يمثل تصعيدا غير مسبوق في مسار استهداف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويؤكد انتقال حكومة الاحتلال من سياسة رعاية الاقتحامات إلى قيادتها سياسيا وميدانيا. من جانبها، أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المسجد الأقصى المبارك الذي تزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل، وقالت إن هذا الاقتحام اعتداء خطير تخلله رفع أعلام الاحتلال في محاولة ممنهجة لفرض وقائع جديدة بالقوة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام الوزير إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيسة ومئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. وأكد الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض الأردن المطلق وإدانته لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء وأعضاء الكنيسة والمستوطنين وتسهيل شرطة الاحتلال للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أخيرا إلى حالة الطقس، المتوقع يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

الوريقة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شو

0: فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك، هالمرة الفرصة إليك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
4: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
3: بحجم بلد.
5: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: حديث البلد،
4: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
5: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
3: حديث البلد،
4: كونوا على الموعد.
3: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حلقة جديدة من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي.

حديث البلد على راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 ومرح من الخليل على الموجة 100.8 موجودين بالإضافة للموجة على فيسبوك مرح أف أم لايف وراديو بيت لحم 2000 وأيضا من خلال التلفزيون التفاعلي ومنصة تيك توك. أنت أجمل وأنت أغلى. اليوم الخميس 23/7/2026 وتلت دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000.

يلا البداية موفقة بهاي الأغنية، وبنهديكم كل أغنيات البرنامج بما أنه إحنا بيوم الخميس وهذا اليوم كل شيء متاح يعني من أغنيات وطلبات. فأهلا وسهلا بالجميع وبكل من قرر أنه يرافقنا بحديث البلد من داخل البلاد أو برات الحدود. صالح كنعان على هندسة الصوت وإيهاب النتشة، وفي الإخراج رشا الشومالي، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 33 درجة مئوية، كذلك في بيت لحم بالخليل أقل بدرجة، بأريحة 42 درجة مئوية مع طقس حار للمعنيين، بعمان اليوم 34، وبكرة الجمعة أجواء إن شاء الله تكون لطيفة عليكم كلياتكم، لأنه في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فمن جو شديد الحرارة إلى جو صيفي عادي، لكن في يعني نسبيا حار وقت الظهيرة، في ساعات المساء بيتحول الطقس من حار إلى جو منعش. أيوة، هاي هي الأجواء المنعشة اللي إحنا بندور عليها أبدا، لكن اليوم ومبارح واللي قبله كتير كانت الأجواء حارة حتى في ساعات الصباح، لكن من بكرة الجمعة إن شاء الله رح يكون في انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

طيب بالنسبة لحركة التنقل حاليا إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر أزمة خانقة بالاتجاهين، الله يكون بعونكم اللي مروحين من الشمال للجنوب أو بالعكس كذلك، لأنه بالاتجاهين الأزمة حاليا على حاجز الكونتينر. عش غراب سالك، النشاش سالك، بن نعيم سالك، الفحص سالك، دورة سالك، الفوار مغلقة، المنشية سالك، فرش الهواء حاليا كمان أزمة للخارج، راس الجر مغلقة بالاتجاهين، سعير مغلقة، بوابة النبي يونس كمان مغلقة، والعروب العجوري مغلقة.

من يوم الأحد بهوجس بالخميس. أنا من يوم الخميس ببلش أهوجس بالخميس. يلا مصعب هالكلمة على فكرة، بس على كل الأحوال إحنا يعني كتير بنعطل أكتر ما بنداوم، فعادي بالنسبة لإلنا. هذا الكلام مش عنا يعني، هاي في كل الدول بالعالم ما عدا بفلسطين، لأنه إحنا عطلتنا أكتر من دواماتنا. بالنسبة لحالة الطرق كمان حكينا عن الحواجز والبوابات، بس خلينا نحكي عن معبر الكرامة، لأنه الهيئة العامة للمعابر والحدود أعلنت أنه اعتبارها من يوم الأحد المقبل رح يكون في تمديد لساعات العمل باتجاه القادمين، يعني اللي مروحين لأرض الوطن من خلال معبر الكرامة. رح يكون التوقيت من الساعة 8 الصبح للساعة 4 المساء. ما تفرحوش كتير، لأنه هذا بس يوم الأحد، والخميس من كل أسبوع إنه ولا البلاش. شوفوا عطونا بالقطارة، كل أحد وكل خميس رح يكون في تمديد لساعات العمل من الساعة 8 للساعة 4. ساعات العمل باتجاه المغادرين ستبقى كما هي دون أي تعديل وفق المواعيد المعمول فيها حاليا. بكل الأحوال الهيئة بتأكد إنه هي رح تضلها تواصل جهودها واتصالاتها إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتمديد ساعات العمل في كلا الاتجاهين، حتى يكون في تسهيل على حركة المسافرين والحد من الاكتظاظ والتخفيف من معاناتهم.

شوف أنا بحس إنه يوم الأحد والخميس يعني خيارين أو احتمالين. إنه يوم الأحد بما إنه من الساعة 8 للساعة 4 بدل للساعة 2 إنه كل الناس رح ينزلوا يوم الأحد أو يوم الخميس أو إنه يعني رح يبطلوا ينزلوا بهدول اليومين وينزلوا بقية الأيام، لأنه كمان بتوقعوا إنه بجوز بهاي الأيام كل الناس بتفكر تنزل على تمديد ساعات العمل. فاللي بده ينزل ابتداء من الأحد القادم يخبرنا كيف وضع الجسر رح يكون يوم الأحد ويوم الخميس. أهلاً يا نادر، مساء الخير وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء اللي عم بتابعونا، وأكيد رح أمر على وجودكم وتعليقاتكم خلال البث.

طيب، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح ترند صراحة. أنا شفته كثير على مواقع محلية وعربية وكمان يعني مصرية، لأنه هو جاي من مصر. هذا الفيديو لشاحنة كانت يعني شوي رح تميل وهي محملة بضاعة. هلأ منشوفه من خلال البث الجانبي لفيسبوك إذا كان بالإمكان، واللي ما عم بيشوفوا أنا رح أشرح لكم وإن شاء الله أقدر أوصل لكم الصورة. إذا بحثتوا يعني على تيك توك أو فيسبوك رح تلاقوا هذا الفيديو، بس أنا لفتني لما الواحد ليه عم بدي أحكي عنه. تقدير موقف، تقدير حدث، يعني في الوقت المناسب باللحظة المناسبة كيف بيكون التصرف، وممكن هذا التصرف يحمي يعني أرواح، يحمي ممتلكات وأشياءات على الطريق ممكن تكون من خلال حادث لا سمح الله كان ممكن يصير. فخلينا نشوف الفيديو أستاذة رشا إذا كان بالإمكان لمنع حادث. هو بطل صراحة، بطل سيارة يعني محملة السيارة أغراض كتير، صار في خلل على ما يبدو في السيارة ومالت على الجانب اليمين شوي. هلا في سيارة تانية برضو شحن قريبة من هاي من هذا السائق وشاف الموقف، فهو إجا بسرعة وقرب على هاي السيارة ولزق فيه، يعني منعه من إنه تنقلب الشاحنة على الشارع. فهذا هو تقدير الموقف بدون ما يعرض حاله للخطر صراحة. فحبيت أحكي عن هذا الموقف والله يعطيه العافية. ودائما يعني اللي بدي أقوله، اللي بمرق بي بشاهد شيء قدامه ممكن إنه يحمي فيه شخص أو حتى حيوان أو حتى أيا كان ممكن، فيتصرف بالوقت المناسب. هاي الشجاعة اللي كنا عم نحكي عنها مبارح، صح؟ هذا هو قدر موقف بأسرع وقت ممكن وعبر من خلال شجاعته عن إنه كيف التصقت، مثل ما عم نشوف بالفيديو. التصق بالسيارة القريبة عليه ومنع حدوث يعني مشكلة أو حادث، الحمد لله رب العالمين. هذا الفيديو انتشر بمصر يعني، وكلهم عم بيهنوا هذا الشخص انه كيف تصرف باخر لحظات. فانتوا كمان اذا تعرضتوا لاي شيء وشفتوا انكم تقدروا تمنعوا مصيبه او مشكله او حادث، ما تترددوا ابدا، بس مش على حساب حياتكم.

أهلا يا أبو المجد، تحياتي لكل الأصدقاء الموجودين معنا من سواء تيك توك أو من فيسبوك أو من خلال الموجة، وأكيد رح أمر على تعليقاتكم زي ما قلت لكم. بس خلينا اليوم كمان نحكي عن الصراحة، قديش الواحد ممكن يكون صريح بحياته. الصراحة باختصار هيك راحة، هاي الجملة بنسمعها، الصراحة راحة، بس هل بكل الأحوال الصراحة راحة أو لا؟ وهل إذا أنت يعني بدك تكون صريح معاي وتيجي تقول لي أنا بدي أحكي لك مثلا هاي الشغلة بس ما تزعلي مني، هل أنت كمان إذا أنا رديت عليك بكل صراحة كمان ما رح تزعل مني، ولا الصراحة بس لإلك ومش لإلي؟ بتصير صح ولا لا؟ في ناس بحبوا قال يكونوا صريحين بس ما حدا يصارحهم. الصراحة راحة لكنها بتحتاج إلى حكمة. الحقيقة ممكن تألم للحظة، أما الكذب يؤلم طويلا. الصراحة ليست أن تقول كل ما تعرف، بل أن تقول الحق بالطريقة المناسبة، والصادق يكسب الثقة وإن خسر الموقف، والصراحة أساس العلاقات القوية.

الصراحة بلا احترام ممكن تتحول لأسوأ، وخير الكلام ما صدق ونفع، ومن اعتاد الصراحة عاش مرتاح الضمير. بيقولوا الصدق من جاء، صح؟ الصدق بنجي، هيك كنت أنا أسمع أيام زمان، وحبل الكذب قصير، والصدق يهدي إلى البر، ومن صدق في قوله كسب في فعله.

اليوم المباحث في شرطة ضواحي القدس قبضت على أحد أبرز المطلوبين في عدة قضايا سرقة. هذا المطلوب كانوا عم بفتشوا عليه من فترة طويلة، كان متواري عن الأنظار لأكثر من 3 أعوام. الشرطة قالت إن المقبوض عليه من ذوي السوابق الجنائية وكان مدرج على قوائم المطلوبين على خلفية تورطه في عدد من قضايا السرقة بأسلوب كسر وخلع، يعني كان يكسر الأبواب والشبابيك يعني حتى يقدر يفوت على بعض المنازل والمنشآت ليسرقها. طبعا سلسلة من جرائم السرقة، دخول للمنازل زي ما قلنا بهذا الأسلوب، وكمان سرقة كوابل كهربائية بعد تخريب الموقع، كان بيفوت على يعني بنايات قيد الإنشاء وكان يسرق الناس يركبوا يعني كهرباء من هون، كوابل كهرباء هو كان يفوت يسرق. وعلى فكرة هاي صارت في أكثر من منطقة. سرق دراجات نارية وسرق شاحنة تجارية من نوع مرسيدس، تخيلوا لو مان. المهم تم إلقاء القبض عليه لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه. وهم بنقول إنه مهما طال المشوار والوقت والزمن رح يتم إلقاء القبض على كل المطلوبين.

أبو عبود ما بعرف آخر سرقة شو هي كانت، بس يعني هو سرق كل الأشياء اللي ذكرت لك إياها، يعني مش مهم، المهم تم إلقاء القبض عليه. شكرا يا ثائر، الله يسعد مساك.

اللي عم بيسألونا عن تعديل أو تمديد ساعات العمل أمام القادمين فقط، أمام القادمين اللي جايين من الأردن على الضفة، يعني مش للي طالعين، فقط للقادمين. هو مش بس يوم الأحد والخميس الأسبوع الجاي، هو من كل أسبوع حتى اللحظة. يعني هذا الكلام بحسب العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة، رح يتم تمديد ساعات العمل أمام القادمين كل أحد وكل خميس من كل أسبوع من الساعة 8 للساعة 4 العصر فقط للقادمين. يعني مبدئيا إن شاء الله كمان يتمدد للي طالعين، لأنه بتعرفوا ليش وأنا شاهدة على هذا الكلام هلأ، من كثرة الضغط على الأردن إنه سهلوا سهلوا سهلوا، فشو صار الموضوع؟ كيف يعني؟ أوكي سهلوا سهلوا، عملوا خيمة وصاروا يطلعوا كل الناس بكل الباصات اللي عندهم إياها، يوقفوا وين؟ عند جسر اليهود، يكون في 10 لـ20 باص بنفس الوقت، تاخد من 2 لـ3 ساعات ولا حدا يكون على جسر الأردن، صاروا يطلعوهم كلياتهم، وكمان من الاستراحة صاروا يطلعوهم كلياتهم، كل المغادرين وكل الراجعين على البلد. فعرفتوا صاروا الناس تتجمع بالباصات وين؟ على القادمين والمغادرين لجسر إسرائيل، وبالتالي صار يكون في هناك الأزمة. هذا محرج جدا للإسرائيليين، فعم بمددوا 2 ساعة يعني مشان يقدروا يلحقوا ويكملوا كل الباصات. على كل حال إن شاء الله يعني يكون في تمديد أكثر، ومش بس يومين. طب ليه بس يومين الأحد والخميس؟ والله رح يصير ضغط على هدول اليومين يمكن، ما بعرف، بس خلينا نشوف قديش ممكن هدول 2 ساعة يحلوا من هاي الأزمة. ومع الأسف اليوم سكروا على 12 اليوم الخميس، اليوم سكروا يا إخوان على 12، في كان إضراب للعاملين عشان هيك. يعني تخيل الشخص اللي حامل أغراضه وشنتيه ومعه أطفاله ونازل على الأردن، أو إنه بده يروح، مش مشكلة اللي نازل على الأردن بيرجع، بس اللي عنده تيكت طيارة وبده يسافر وما في مجال، يعني بكرة طيارته أو اليوم المساء مثلا أو بالليل، فتخيلوا إنه يرجع. يعني والله هاي كمان مشكلة، حرية التنقل معدومة عن إياها بفلسطين، فالله يكون بعون الجميع. قلبي شرح خليت أيامي فرح بوجودك. أنا بكرة بكرة يوم مميز، بكرة يوم حلو عند كتير من الناس، طلاب وأهالي. بكرة يوم يعني بالنسبة لبعض الطلاب يوم تاريخي، يعني خلص حياتهم رح تتغير مع إعلان نتائج الثانوية العامة بكرة إن شاء الله. يا رب هيك الكل يفرح. بعرف إنه في ناس ما رح تفرح، سواء إنه ما عم بنجحوا أو إنه معدلاتهم غير التوقع اللي هم بيستنوا فيه يعني، بس بكل الأحوال إن شاء الله بتنجحوا كلياتكم وبتفرحوا وما يضيع لكم تعب. وانتبهوا إنه في رح يكون رقابة على موضوع الألعاب النارية يعني المفرقعات، هذا الكلام رح يكون معانا إن شاء الله بالجزء الثاني.

الحاج محمد الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. من يتكلم دون تواضع سيجد صعوبة في جعل كلماته مسموعة. من امبارح الحاج محمد بده يسمع أغنية قلبي معك مرهون لمحمد أبو غريب. قلبي معك مرهون لمحمد أبو غريب، إن شاء الله بنسمعها اليوم. شحدة كمان مساء الورد، أهلا وسهلا. أبو أسامة الله يسعد مساك، مساء الورد والياسمين، مساء الخير والمحبة الابتسامة والفرح. محمود الأواسمة الله يسعد مساكي. هلفا كمان الله يسعد مساكي، أهلا وسهلا. كل الاحترام وتقدير لحضرتك صديقتي سمر، شكرا يا أبو أسامة. موسى كمان الأقصى راح وإحنا بنرقص. طيب أنت شو بتعمل؟ طيب ممكن تحكي لي يا موسى شو بتعمل؟ شو بالضبط يعني؟ فهمني، فسر لي يعني، حاول تقنعني بشيء مفيد أنت بتعمله بالحياة. يعني مدام إحنا بنغني وإحنا بنرقص، طب أنت شو بتعمل؟ بطلت تاكل، بطلت تشرب، بطلت تروح تحضر أعراس؟ بالله عليك موسى، بالله عليك، ما بتروح مناسبات؟ ما بتروح أعراس من العيلة ومن الجيران ومن الأصحاب؟ أبدا أبدا ما بتعمل إشي في حياتك؟ بس إنه هيك قلبك على الأقصى يعني، لا بتنام ولا بتقوم ولا بتشرب ونكد كل حياتك، مش قادر تعمل إشي، مش قادر يعني على شوي رح تموت مشان الأقصى. بس فسر لي يعني، أنا حابة يعني أتعاطف معك يعني مش أكثر. بس والله موسى حمد إيش الهرش، والله يعني ياريت بس يحكي لي شو وضعه يعني، كيف عايش حياته هو يعني. دكتور معن وعليكم السلام، أهلا وسهلا.

مساء الخير للجميع، يعطيكم ألف عافية من ربا كنعان. يسعد مساكي يا ربا. ياسر عواد كمان أهلا وسهلا، مساء الورد.

وكالة فرانس بريس نقلا عن مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية والقطاع المصرفي الفلسطيني أفادت بأنه ستفقد 5 بنوك فلسطينية تعتمد على هبوعليم خدماتها المصرفية المراسلة يعني ب 13 آب المقبل، بينما الخدمات اللي رح يقدمها بنك ديسكاونت اعتبار من الأول من سبتمبر. يعني مصرفين إسرائيليين يعتزمان وقف تعاملهما مع البنوك الفلسطينية.

والله الحاج محمد ما هو قليل على اختياره لهاي الأغنية، كتير كتير حلوة. شكرا. الرئاسة يا أخوان تدين اقتحام المستعمرين، يتقدمهم الوزير المتطرف بن غفير وعضو الكنيسة هليفي، باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحات، معتبر ذلك انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم. وبتأكد الرئاسة أنه ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيد خطير يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة فيه ومحاولات لتقسيمه زمانياً ومكانيا. المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونم هو عبارة عن مكان عبادة خالص للمسلمين، وإنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها.

في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية خلال الأيام الأخيرة نتيجة لتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود بإسرائيل بشكل ملحوظ بين يومي السبت والأحد، يعني بعد كم يوم. وتشير التقديرات إلى أنه في حال عدم حدوث تغيير جذري في التوترات الأمنية فلن يفتح مضيق هرمز بالكامل، سيرتفع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بأكثر من 3 شواكل، ما يعني ارتفاع سعر لتر البنزين 95 أوكتان بنحو 25 إلى 30 أجورة ليصل حوالي 7.75 أجورة، 7 شيكل و75 أجورة. أنا وأنا جاي يا أخوان عبيت بنزين للسيارة، فشو بحكي لي فلي لي عبي أكثر، هو موجود، فبقول له ليش؟ بقول لي من هون ليوم الأحد ما رح يكون في توريد أبدا، من هون من هلأ ليوم الأحد السولار في بيت لحم في هاي الكازية الجراش اللي هون القريبة ما في سولار، بس في آخر البنزين، هيك قال لي. فأنا قلت له يعني أوكي، ما أنا معطلة يوم الجمعة ويوم السبت وهدول بكفوني يعني كمان أسبوع، فخلص بكفي. فاللي مش مضطر ما يعبي والمضطر يطلع يعبي هلأ. نروح لفاصل، من بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم كل اللي كانوا معنا من البداية واللي انضموا هلأ ليتابعوا حديث البلد. بيقولوا لك ذكريات بتقول لك محلى الأغنية صالح. الغالي علينا غالي ولا عمره بيتنسى.

قبل الفاصل كنا عم نحكي عن قفز بالدولار والنفط وارتفاع كبير بأسعار الوقود في إسرائيل خلال أيام. لأول مرة ضباط مغاربة يدخلون غزة تمهيدا لنشر قوات متعددة الجنسيات. أهلا يا معتصم، نورت. دخل وفد عسكري مؤلف من حوالي 30 ضابط مغربي قطاع غزة لأول مرة امبارح الأربعاء في أول جولة ميدانية للجيش المغربي في المنطقة التي من المتوقع أن يعمل فيها الجنود. وبحسب قناة كان الإسرائيلية، كان الهدف

من دخول المنطقة هو التحضير لنشر القوات المغربية بالتزامن مع استعدادات المغرب لاستضافة وتدريب القوة متعددة الجنسيات المقرر لها العمل في قطاع غزة، يعني جنود عسكريين مغربيين لأول مرة في قطاع غزة. المغاربة أخذوا المهمة على محمل الجد وأرسلوا ضباط إلى المقر الرئيس وإلى إسرائيل وأجبروا الجيش الأكثر أهمية الذي أبدأ استعداده للعمل في غزة في اليوم التالي. على الرغم من تخطيط قاعدة القوة متعددة الجنسيات في غزة وإمكانية بدء بنائها في أي لحظة، إلا أن القيادة السياسية الإسرائيلية لم تعطي ضوء الأخضر حتى اللحظة، ويعود هذا التأخير إلى قرار إسرائيلي بعدم المضي قدما في أي خطط مستقبلية في غزة إلى حين وفاء حماس بالتزامها بنزع السلاح. وفي البداية خطط مجلس السلام لتدريب إنشاء القوة متعددة الجنسيات كان في الأردن، ولكن بعد التصعيد مع إيران وحقيقة أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط أصبحت هدف، تقرر نقل التدريب من الأردن إلى المغرب.

أخيرا يا أخوان رح يصير في عنا انتخابات مجلس تشريع اليوم. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية لهذا العام. المقرر إجراءها رح تكون بشهر 28/8 وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص وبما يتوافق مع أحكام قانون الانتخابات. وأوضحت اللجنة أنه فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة الغربية رح يبلش بصباح يوم السبت 15 آب، يعني 8، ورح يستمر لمدة 5 أيام للي بده يرشح حاله. فيما يتعلق بمرحلة الترشح، يفتح باب الترشح صباح يوم السبت 26 أيلول لمدة 12 يوم ويغلق مساء يوم الأربعاء 27 الأول، فيما تنطلق الدعاية الانتخابية ابتداء من يوم الجمعة رح يكون 26 الثاني ورح تستمر لمدة 21 يوم، فيما تتوقف الدعاية الانتخابية يعني صمت انتخابي رح يكون يوم الجمعة ب 27 تشرين. ويجرى الاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم الخميس 26 تشرين الثاني، فيما يكون يوم الاقتراع العام يوم السبت 28 تشرين الثاني. من المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات رح تكون خلال 24 ساعة من إعدادها، فيما تنشر النتائج النهائية خلال أسبوعين من تاريخ الاقتراع. يعني رح يصير في عنا باختصار انتخابات مجلس محلي تشريعي، انتخابات محلية صارت وخلصت. بس أنا من كثر الصدمة أنه عن جد رح نصير متى آخر مرة انتخبنا؟ متى صار في عنا انتخابات تشريعية آخر مرة؟ زمان كتير فتخيلوا أنه إحنا نرجع يعني هيك نجدد موضوع الانتخابات تشريعية ويصير في عنا مجلس تشريع متوقف من زمان كثير. فهاي بداية إن شاء الله تكون موفقة. بعد هيك يمكن بعد المجلس التشريعي شو بيعرفنا؟ روح لانتخابات رئاسية مثلاً.

بنرجع بنكرر يا اخوان لكل المعنيين ابتداء من يوم الاحد 26/7 الهيئة العامة للمعابر والحدود رح يتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين فقط إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا يومي الأحد والخميس فقط من كل أسبوع، مش للأسبوع القادم، فقط من كل أسبوع، على أن تبقى ساعات العمل باتجاه المغادرين كما هي دون أي تعديل وفق المواعيد المعمول فيها، والعمل جاري ما زال من كل الجهات المعنية ومن الحملات الفلسطينية كمان المحلية على تمديد ساعات العمل للقادمين والمغادرين بنفس الوقت وعلى مدار الأسبوع مش بس يوم الأحد والخميس.

من أخبار اليوم، القناة 15 العبرية بتقول إنه فرنسا تجلي حاليا طاقم سفارتها من إيران. وترامب في إعلان مثير: الاتفاق النووي الذي وقعناه مع المملكة العربية السعودية مشروط بانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام. اليوم كان في استشهاد لشابين، محمود حسين 20 عام ومحمد سامر 16 عام، جراء اعتداء المستوطنين على قرية بيت فوريك شرق نابلس. اليوم الجيش بيقول وزير جيش الاحتلال لن يتوانى عن الدخول للقرى والمخيمات في الضفة لضرب المخربين والحسم، وبيقول كاتس سنعمل على إقامة مزيد من المستوطنات بالضفة وتنظيم مزيد من البؤر الاستيطانية كجزء من مفهوم أمن إسرائيل.

اليوم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بيقول عمدة نيويورك زهران ممداني معادي لأسامية ويجب هو اعتقاله، وأضاف عليه الاهتمام بنفايات نيويورك، الوضع هنا مروع، عليه الاهتمام بالتعليم في نيويورك ولا يحاول التظاهر بأنه وزير الخارجية أو رئيس للولايات المتحدة، هو فقط عمدة نيويورك ونقطة على أول السطر. يعني تمين مفكر حالك مش عم تقعد تحكي عن اعتقالات ومدري شو بالفترة الأخيرة لا نتنياهو وغيره. وتابع أيضا سفير إسرائيل أنه مجرد استعراض اللي عم بيحكي ممداني، واعتقد أنه يجب القبض عليه لأنه يدعم الإرهابيين. قبل بضعة أسابيع تحدث عن منظمات يهودية ووصفهم بالوحوش يستخدمون أموالا مشبوهة.

طيب بكرة الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، وانتبهوا من موضوع إطلاق الأعيرة النارية. يعني في حدا رح يطلق أعيرة نارية؟ أنا مستغربة يعني إذا في حدا رح يتصرف بهذا التصرف، لكن إحنا كمان بدنا نحكي عن موضوع الألعاب النارية، المفرقعات النارية. بكرة كل الجهات المعنية رح يتابعوا الموضوع، وين في إطلاق للأعيرة النارية.

0: الرصاصة اللي ممكن تطلقوها في الهواء قد تنهي حياة بريء ولا تجعل لحظة فرح تتحول إلى مأساة. أنتوا كمان إذا هدول الناس اللي بدهم يطخوا خلينا نقول في الهواء، أنتوا حاولوا تكونوا ملتزمين بالبيت، ما تطلعوا على الأسطح ولا على الشبابيك تتفرجوا على الألعاب النارية أو حتى على أي شيء ممكن يعرض حياتكم للخطر. احموا نفسكم واجعلوا فرحتكم آمنة، وكل رصاصة ممكن تطلقوها في الهواء تقولوا يعني بس إنه بدنا نفرح وإحنا عم نطلق على السما فوق، ممكن تكون قاتلة لأحد من جيرانكم، وبالتالي فرحتكم تتحول إلى معاناة ومأساة وسجن وإلى آخره. نحكي عن الموضوع مع العقيد إبراهيم عياش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية. سيادة العقيد مساء الخير.
1: يسعد مساك ومسا كل المستمعين والمتابعين الكرام، حياكم الله.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. كنت عم بحكي عن كيف ممكن الأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية يتابعوا موضوع الأعيرة النارية والمفرقعات النارية كمان بكرة مع مناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة. شو بتقول بهذا الخصوصية العقيد؟
1: أول شيء في البداية بنوجه التحية لأبناء شعبنا وبنبارك لأبنائنا في إن شاء الله الناجحين كلهم في الثانوية العامة، بنتمنى لهم النجاح والتفوق. هلا موضوع الألعاب النارية، موضوع إطلاق يعني أي ممارسات غير قانونية هي مسؤولية مجتمعية، مش فقط الأجهزة الأمنية وإن كان واجبها ودورها، ولكن هذا طبعا. يعني هذا الموضوع مسؤولية مجتمعية. موضوع الألعاب النارية دائما إحنا بنحكي إنه لابد ما نركز على قضية أساسية في موضوع الألعاب النارية. الألعاب النارية الموجودة عندنا في السوق الفلسطيني التي تباع يعني بطريقة منكوية وغير، وهي ممنوعة من التداول، ولكن دائما بنصر وبنأكد على مصدرها وهي المستوطنات الإسرائيلية في منطقة سنفيت وفي منطقة بيت لحم، تصنع للبيع في داخل مناطق الضفة الغربية أو داخل مناطق السلطة، ويمنع بيعها في الداخل أو في إسرائيل.
0: نعم.
1: فهي مصنعة بعيدا عن المواصفات والمقاييس المطلوبة عالميا لأنها نوع من أنواع المتفجرات. هذا في البداية. الموضوع كما قلت لك إنه موضوع مسؤولية مجتمعية مطلوب من الكل، يعني أنا بقوم بدوري، بقوم بالمتابعة، وإحنا نتعامل موضوع الألعاب النارية زي المخدرات لأنه يتم بيعه بطرق ملتوية وخارج مناطق ألف ومن خلال أشخاص معرفين من شخص إلى شخص حتى تصل إلى المشتري أو الأب أو الابن، يعني من يعرف غبي إطلاقها. لذلك يعني لابد من هناك أن تكون تكاملية. نحن في الأجهزة الأمنية دائما نقوم يعني بنقوم بدورنا بتابعة هذا الموضوع. إحنا في الضابط الجمركي مع شركائنا في المؤسسة الأمنية من شهرين شغالين على الموضوع، عندنا كيف آليات إدخالها، متابعتها، الأهداف، الأشخاص اللي بروجوا لها، الصفحات اللي بتم إنشائها خصيصا لترويج الألعاب النارية واستخدام الأرقام الإسرائيلية. ولكن أنا بقوم في هذا الجهد إذا كان في المقابل إذا المواطن تواصل معهم واشترى هذه الألعاب النارية، يعني بتصير في خلل في الموضوع. غير هيك الاستغلال يعني غير إنها غير قانونية، ممنوعة من التداول، وإنها العديد من الأخطار هلأ بنحكي فيها، ولكن أيضا الموضوع الاقتصادي، يعني إحنا بنمر بأزمة اقتصادية.
0: ما هي هي يعني آلاف الشواكل تصرف على هذا الجانب إذا بدك كل سنة.
1: بحاجة الأموال. صحيفة معاريف الإسرائيلية في عام 2023 قبل 7 أكتوبر كتبت، والكل بيقدر يرجع على جوجل، ينفق الفلسطينيين 250 مليون شيكل في الصيف الواحد على الألعاب النارية.
0: 250 مليون شيكل.
1: الموضوع
0: وأنا بحكي عن آلاف، يعني طلع بالملايين كمان أكثر وأكثر.
1: الخبر موجود على أحد الصحف، يعني موجود معاريف أو يدعوت في 2003 كتبوه. فإحنا بنقول إحنا بنعيش في أزمة اقتصادية، إحنا بحاجة، أولادنا بحاجة، بكرة بتطلع النتائج إن شاء الله بعدها في جامعات، في تسجيل، في مصاريف، يعني غير هذا البعد الاقتصادي إنه كمان أموالنا بتروح على شغلات ممنوعة. في عندك الموضوع اللي هو السلم الآمني داخل الحي في إطلاق المفرقعات يؤدي إلى مشاكل داخل أبناء الحي، نفس المبنى البناية، نفس الجيران، يعني تؤدي إلى تهديد السلم الأهلي، مضارها الصحية أيضا، حالات البتر، فقدان أحد الأطراف أو العينين لا سمح الله. أيضا البعد الثالث وهو إشعال الحرائق سنويا، يعني يتم الأخوة في الدفاع المدني ممكن يساعدونا في الإحصائيات، في كل عند إطلاق يعني في حفلات الثانوية العامة خاصة ويكثر استخدام الألعاب النارية ويتم هناك حرائق.

0: منازل أراضي أشجار،
1: نعم.
0: العديد من المخاطر يعني تسببها الألعاب النارية.
1: نعم، يعني الفرحة ممكن تتحول لمأساة على طرف من الأطراف، يعني لا سمح الله. لكن كل سنة سيادة العقيد بنحكي في نفس الموضوع، وإذ بيطلع لك يعني في حارتنا، خلينا نحكي عن حارتنا بس، إنه بيطلع لك يمكن 5-6 بيوت من الصبح ببلشوا حتى قبل إعلان النتائج. في هاي الحالة يعني كيف بيكون الإجراء؟ هل يعني ما دام إنه كل سنة عم تتكرر معناته الإجراءات من الجهات المعنية غير رادعة، فإحنا شو بنقدر نعمل بهذا الخصوص أكثر؟
0: أنا شو بحكي لك، إحنا الموضوع مسؤولية مجتمعية، يعني لازم العميل تقوم بدورها، الأهالي نفسه عمليات التوعية اللي بنعملها في المدارس والكليات والجامعات لازم كمان داخل الأسرة، يعني حتى رب الأسرة أو الأم أو الأهل يكون في ضمن نقاشاتهم إنه هاي مش وسيلة للتعبير عن الفرح. يعني الشعب الفلسطيني أبدع في كافة المجالات، هل التعبير عن فرحنا بإطلاق الألعاب النارية بالشيء يعني بالشيء اللي يسبب الضرر المادي والاقتصادي والصحي؟ حتى انا كيف بيكون انا مرتاح وانا بطلق الالعاب الناريه بسبب الازعاج والهلع على اطفال جاري واخوي وابن حارتي؟ هلا هذا الموضوع مسؤولي مجتمعي، احنا بنكون في الدور المن بحاجه لقوانين رادعه اكثر. انا بحكي لك بدنا تطوير القوانين، حتى لازم نعمل داخل مناطق ألفي بكون متواجد، بس تخيل لما يكون حوالي في داخل المدينة نفسها أكثر من 4-5 آلاف حد بطلق ألعاب نارية. يعني لو بدك جيش يعني كلف الناس عشان يقدر يسيطر على مدينة واحدة. عشان هيك نقول المسؤولية المجتمعية، خلينا نفرح بمسؤولية وطنية بوعي ونفرح ونفرح غيرنا كمان.
1: طيب سيادة العقيد كضابطة جمركية خلال هدول الأيام اللي سبقت يعني إعلان النتائج بكرة إن شاء الله، أكيد كثفتوا من تواجدكم على المداخل يعني الطرق اللي بتعرفوا ممكن يكون في من خلال هذا، ضبطتوا كميات من هذه الألعاب النارية والمفرقعات؟
0: تمام. هلا احنا زي ما حكيت لك موضوع الالعاب الناريه لا يتم ادخاله وبيعه بشكل علني، يتم تهريبه من مركبي الى مركبي ومن شخص الى شخص حتى تصل الى المكان الذي يتم الاتفاق على التسليم فيه.
1: نعم نعم.
0: هلا احنا بنكثف جولاتنا، بنكثف عملنا، انه من حوالي 45 يوم شغالين على الخطه من خلال الاشخاص، متابعه الاشخاص الذين يقوموا ببيعها بشكل باهن، تخزينها، تخبئتها، هناك من يقوم بالتخبئة ويبيع شخص آخر، ومتابعة الصفحات التي تقوم بالترويج والأرقام الإسرائيلية المستخدمة. نقوم بهذا الجهد تقريبا، يعني بالضبطيات ضبطنا كميات بالأمس القريب، نحن بالتعاون مع الأمن القانوني وأربعة مكعب وأكثر من 80 كيلوغرام ألعاب نارية في محافظة الخليل وحدها في المدينة تم ضبطها في جنين وفي نابلس. ولكن كما قلت لك نحن بحاجة أن يكون الموضوع مسؤولية مجتمعية نتشارك فيه الكل حتى نصل للقضاء أو الحد إلى من هذه الظاهرة. هناك تراجع، يعني كل سنة هناك تراجع، ولكن هذا العام عام يعني تبعات الحرب يوميا لدينا شهداء منذ ساعات فقط، شهيدين في نابلس، اعتداءات المستوطنين جرحى أصلا، فهناك مئة وسيلة ووسيلة للتعبير عن فرحنا بعيدا عن الألعاب النارية وأضرارها الكبيرة.
1: نعم، بالتوفيق لطلابنا إن شاء الله، والله لا يضيع لهم تعب، وكمان الله يعطيكم العافية كل الجهات المعنية وفي الضابطة الجمركية، وإن شاء الله يكون يوم بكرة مميز ومفرح بدون أي مشاكل. شكرا سيادة العقيد إبراهيم عياش، يعطيك ألف عافية، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، كنت معنا على الهواء مباشرة. والله نفرح هيك بدون يعني كم مرة كان في يعني حتى من نفس الطلاب الأوائل يعني انقتلوا صراحة من أقرب الناس لإلهم، يعني غصة في قلب اللي ارتكب هاي الجريمة حتى وإن كانت عن غير قصد، بس هي عن قصد، لأنه ما حكينا لك ما تطلق أعيرة نارية وإنت ما رديت، فعشان هيك انتبهوا من هذا الموضوع. دق طبول الهنا او السهر لحد الصبح، بدي ده لفوق اشوف الكف لفوق سقفوا له، والله بفرحوا بيعملوا حفله ودي جي يعني اهون بس ما تعلوش الصوت كتير بعد الساعه 12، كمان هاي من ضمن الاجراءات الممنوعه. الهنا او السهر لحد الصبح، مش لحد الصبح، للساعه 12 فقط لا غير. لهو مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا صالح ولإيهاب ولرشا وتحياتي أنا سمر إلى اللقاء.
2: حديث البلد حلو البلد في العصريات ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد
2: بحجم بلد
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
2: حديث البلد
3: كونوا على الموعد.
2: حديث البلد حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: 3G جوال. ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: وأول أوردر

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بالتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني عشر، وأنباء عن قتلى ومصابين في ضربة أمريكية استهدفت معبر شلمجة الحدودي الإيراني مع العراق.
2: ولا أمريكا ولا إسرائيل ما يرومون يوقفونا عشان زيارة، يعني يضربون قنابل وما أدري أي شيء، احنا نروح للطريق المشاية.
1: مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيت فوريك بالضفة الغربية بعد إضرام مستوطنين النار في أراض زراعية شرق نابلس.
3: وهجموا المستوطنين على الناس، في عندنا إصابات خطيرة وفي شهداء.
1: ومع اشتداد موجة الحر تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة.
4: كما نجح مية ما فيش كهرباء انه نشغل لهم هواية نشغل لهم حاجة.
1: تحية لكم متابعينا في كل مكان، وأهلا بكم في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. تدخل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران يومها الثاني عشر، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران، مؤكدة أن العمليات تستهدف إضعاف قدرة طهران على استهداف السفن التجارية وتهديد حركة الملاحة في المنطقة. في المقابل، تؤكد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، مهددة بالإبقاء على المضيق مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما تصفها بأعمالها العدائية في المنطقة. في تصعيد جديد، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن إيران ستدفع ثمن رفضها السماح بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي السياق، أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع أمريكية في الكويت والأردن، فيما تحدث الحرس الثوري عن اندلاع حريق في ناقلة نفط بمنطقة قال إنها ملغومة بالقرب من مضيق هرمز. عن تداعيات الحرب على الداخل الإيراني تحدثت إلينا من طهران الصحفية علا المسعودي.
5: بعد إعلان الرئيس الأمريكي نيته ضرب المنشآت المدنية والجسور إزاء إطلاق النار من قبل إيران على السفن وناقلات النفط في هرمز، حاول الإيرانيون فرض معادلة جديدة، وهي في حال تم تنفيذ تهديد الرئيس الأمريكي واستهدفت المنشآت المدنية في إيران سيكون الرد المتقابل على منشآت الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. وفجر اليوم استهدفت إيران ثلاث سفن لم تنسق مع إيران للمرور من المضيق. ميدانيا، أفادت وكالة أنباء إيرانية عن سماع دوي انفجارات في مدينة كينارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، فضلا عن مقتل نقيب بالجيش الإيراني إثر الضربات الأمريكية التي استهدفت معبر الشلامجة الحدودي مع العراق. كما استهدفت ثلاث هجمات أمريكية مدينة تشتي الإيرانية دون تسجيل إصابات بشرية. فيما يتعلق بالوساطات لخفض التصعيد والتوتر الحالي، ورد إيران حول المقترح القطري الباكستاني الذي تزامن أيضا مع عودة وزير الداخلية الإيرانية من الهند وباكستان، وهو يحمل بالتأكيد رسائل معه. هناك دراسة إيرانية للمقترحات حسب ما أعلن، وهذا كله يتزامن مع زيارة هامة لرئيس الوزراء العراقي الذي وصل اليوم طهران. وقد أشير إلى أنها تحمل رسائل من واشنطن، رغم أن وزير الخارجية الإيراني أكد بأن مشكلة طهران ليست في وجود وسيط مع أمريكا، بل أن المشكلة هي النهج الغير منطقي ومطالب الولايات المتحدة المفرطة. ويكفي أن تعيد واشنطن النظر في سياساتها تجاه إيران وأن تحترم الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية حسب عراقجي.
1: الصحفية الإيرانية علا المسعودي تحدثت إلينا من طهران. على جانب آخر، أفادت وكالة مهرة الإيرانية للأنباء نقلا عن مسؤول إيراني بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في ضربة أمريكية استهدفت معبر شلمجة الحدودي الإيراني مع العراق في وقت مبكر من اليوم الخميس. وقال نائب محافظ خوزستان الواقع جنوب غربي البلاد، قال إن القصف استهدف المنطقة المحيطة بمحطة الركاب في المعبر الحدودي. يذكر أن معبر شلمجة الحدودي بين إيران والعراق يشهد هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من الإيرانيين لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء. مواطنون تواجدوا في المعبر تحدثوا لنا عن مشاهداتهم.
6: الآن حدود ضربة ليلة أمس، يعني كل الناس إيراني، أنا إيراني، كل الناس إيراني تريد الشهادة، الشهادة في تاريخ الإمام الحسين. يعني حتى بالضربة لحدود الشلمجة أنا مو خايف، أنا بالتاكسي تجي يقول له ماكو مشكلة أنا روح ما خايف.
7: وإحنا شفت سمعنا غصف اليوم بالشلام شيت، الله شاهد إن شاء الله حب الحسين لا يمنعنا، الشعب الإيراني والعراق واحد ويجمعه حب الحسين، والحمد لله كل غصف ماكو، الغصف موجود بس لكن إحنا نمشي كما مشى جدنا الإمام الحسين على الغصف، والجمهورية الإسلامية إن شاء الله ناجحة.
8: دون من الفجرات ما نخاف، ماشيين على طريق الحسين مشاية ماشيين.
2: نقول ولا أمريكا ولا إسرائيل ما يرومون يوقفونا عشان زيارة، يعني يضربون قنابل وما أدري أي شيء، إحنا نروح للطريق المشاية، يعني ماكو خايفين.
1: مواطنون إيرانيون تواجدوا في معبر شلمجة كانوا في طريقهم إلى العراق تحدثوا إلينا.
9: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس قرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن مدنيا إسرائيليا مسلحا قتل فلسطينيين اثنين بعد أن نفذا عملية طعن أسفرت عن إصابة رجل إسرائيلي بجروح خطيرة قرب مستوطنة ألوموري شرق نابلس. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بعد أن أضرم مستوطنون النار في أراض زراعية شرق نابلس. مزيد من التفاصيل مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
10: أعلن الارتباط الفلسطيني اليوم الخميس مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وقال في بيان له إن الجيش الإسرائيلي احتجز الجثمانين، كما أعلنت إصابة فلسطينيين آخرين بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي. ووفق ما أكدت مصادر محلية ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت فوريك وأطلق الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بعد أن أضرم مجموعة من المستوطنين النار في أراض زراعية ببلدات سالم وبيت فوريك وبيت دجن شرق مدينة نابلس، وبأن هذه المجموعة من المستوطنين كانت قد هاجمت أراضي القرى الثلاث وأشعلت الحرائق فيها متهمة إياهم بالمسؤولية عن اندلاعها. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن مدنيا إسرائيليا مسلحا قتل فلسطينيين بعد أن نفذ عملية طعن أسفرت عن إصابة إسرائيلي شرق مدينة نابلس وبالقرب من مستوطنة ألون موري أصيب بجروح خطيرة. وأضاف الجيش بأن هجوما وقع أثناء محاولة مجموعة من المستوطنين إخماد حريقا في المنطقة، زاعما بأن فلسطينيين أشعلوه وبأن القوات الإسرائيلية نقلت المصاب إلى المستشفى بواسطة مروحية وطوقت منطقة بيت فوريك وبدأت بعمليات تمشيط عقب الحادث. هذه التطورات تأتي بعد أن اضطرت عائلة محمود الطوباسي في بلدة جالود جنوب مدينة نابلس عن الهجرة القصرية لمنزلها الذي استولى عليه مجموعة من المستوطنين كانت بشكل يومي منذ شهر أبريل نيسان الماضي حتى صباح يوم الخميس تجدد اعتداءاتها بشكل يومي على هذه العائلة ومنزلها الذي تعرض إلى الحرق من قبل مجموعة من المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية بالقرب من هذه البلدة، بالإضافة كذلك إلى محاولات قطع المياه والكهرباء والطعام عنها في مشهد انتهى بالهجرة القصرية لعائلة الطوباسي عن منزلها، أسوة بآلاف القصص المماثلة لعائلات فلسطينية تتعرض بشكل يومي ليلي لمثل هكذا اعتداءات باتت تواجه بشكل مستمر من مختلف المستويات الرسمية والحقوقية الفلسطينية والدولية بالتمديد والتحذير من خطورتها وكثافتها خلال الأعوام الثلاث الأخيرة في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
1: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ونستمع فيما يلي لشهود عيان من قريتي بيت فوريك وبيت دجن شرقي نابلس والتي شهدت مواجهات مع المستوطنين.
3: صار إحراق لحقول القمح والزيتون في بيت فوريك وهجموا المستوطنين على الناس، في عندنا إصابات خطيرة وفي شهداء. وأنا جاي على بيت بدي أطلع الأولاد الصغار منه بعد تنسيق مع الجيش الإسرائيلي والارتباط الفلسطيني لخروج الأطفال الصغار من البيت خوفا على حياتهم. الناس بتحاول تطلع سياراتها تطلع أغراضها مانعينهم لأن الجيش محاول كل شيء.
9: عند حوالي الساعة 10 بدأت مجموعات إخبارية خاصة بالصحفيين تتداول أخبار عن قيام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بإحراق بلدتي بيت فوريك وبيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس، لكن تأخرنا بسبب عرقلات من المستوطنين وجيش احتلال إسرائيل على حاجز بيت فوريك. وقبيل وصولنا إلى الموقع بدقائق سمعنا صوت إطلاق نار، أقام المستوطنون بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي ما أدى إلى 2 الفلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي، هذا حسب ما أعلنته طواقم الطبية وطواقم الهلال الأحمر، بالإضافة لوجود إصابتين أيضا بالاعتداء بالضرب. تجمعت سيارات الأمن التابعة للمستوطنات المحيطة على ما يبدو وجيش الإسرائيلي على حاجز بيت فوريك العسكري وتم إغلاقه بشكل كامل لغاية هذه اللحظة بكلا الاتجاهين من وإلى مدينة نابلس.
11: مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية التي دجن، قاموا بإشعال النيران في الأراضي الزراعية للمواطنين. قسم من المستوطنين عدد كبير منهم هاجم البيوت القريبة خاصة لإخواننا في قرية بيت فوريك، منعونا نتقدم من نطفي الحريق حتى طيارات الإطفاء. بيت فوريك أطلقوا النار على المواطنين اللي كانوا متجمهرين في أن شهيد وفي أن أكثر من طبيب في بيت فوريك.
1: مواطنون من قريتي بيت فوريك وبيت دجن شرقية نابلس في الضفة الغربية المحتلة. إلى اليمن حيث يعيش أكثر من نصف الشعب اليمني مهددا بخطر الإصابة بالملاريا وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، حيث أدت الحرب التي يعيشها اليمن منذ أكثر من 10 سنوات إلى انتشار مخيمات النزوح وتدمير جزء كبير من البنى التحتية، ما ساهم في انتشار الكثير من الأمراض، فيما يشكو المرضى من صعوبة الحصول على العلاج بسبب ضيق ذات اليد. وبحسب إحصاءات الحكومة المعترف بها دوليا والمسيطرة على جنوب البلاد، تم تسجيل نحو 70,000 إصابة بالملاريا العام الماضي في المحافظات الجنوبية، بينما تغيب الإحصاءات عن مناطق سيطرة الحوثيين شمالي البلاد. المزيد في تقرير سالي نبيل.
12: تحاول إلهام السيطرة على أعراض الملاريا التي تفتك بابنها حسن، تارة بكمادات المياه علها تخفف من لهيب الحمى، وتارة أخرى بالمتاح من الأغذية والعلاج. لا يتوفر لها ولا لغيرها من سكان مدينة عدن جنوبي اليمن إلا أقل القليل من الإمدادات الغذائية والطبية.
13: إبرة مغذية علشان يقوى جسمه.
12: تخبرنا أنها اضطرت لرهن اسطوانة الغاز التي تستخدمها في الطهي كي توفر ثمن العلاج.
13: ما قدرت عادة أتبع له باقية العلاجات ولا حق الالتهابات اشتريته. في العيادات ما يقدموش، بفلوسك تقدم كل شيء. ما بيش فلوس رجع في بيتك حتى يموت الواحد. المواد الغذائية مرة في السنة لو وقع لنا إياها ونشوفها حلم من الله.
12: تنتشر الإصابة بالملاريا بسبب بعض أنواع البعوض، ويعيش أكثر من 60% من سكان اليمن في خطر الإصابة بالملاريا وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. تتشابه أعراضها مع نزلة البرد، إذ تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة، لكنها قد تتطور إلى الأنيميا وتصل حد الفشل الكلوي إذا لم تعالج. وأدت أكثر من 10 سنوات من الحرب لتداعي البنى التحتية، ففي حالة الأمطار الغزيرة تغيب شبكات تصريف المياه لتتكون المستنقعات والبرك، وهي بيئة مثالية لتكاثر البعوض. النساء الحوامل والأطفال دون سن 5 هم من أكثر الفئات المعرضة للخطر.
13: وأخاف أنني أحصل بحاجة بسبب المراريا.
12: واحدة من هؤلاء النساء هي ريمة، ابنة 20 عاما، التي توشك أن تضع مولودها الأول.
13: حاسة بقلق لأنه خايفة أن المراريا تنتقل للجنين، وحن نتمنى أن نفروحها لقيت مجان، وحن إمكانيتها ضعيفة
14: نحن نازعين.
12: ويقول ياسر هاشم مدير المركز الوطني لمكافحة الملاريا إن السلطات الطبية بالحكومة المعترف بها دولياً والمتمركزة في عدن تبذل قصارى جهدها لمواجهة مرض تجاوزته الكثير من دول العالم.
15: توزيع النمسيات المشبعة بالموبيل، وهذه يتم توزيعها في جميع المديريات الموبوءة كل 3 سنوات بمعدل النومسية لكل شخصين. ففي هذا الإطار البرنامج وزع ملايين من النومسيات بدعم من الشركاء. النشاط الآخر هو عمليات الرشب الموبيل متبقي الأثر، وهذا أيضا ينفذ في بعض المناطق الريفية بحيث أنه يتم رش المنازل في المناطق الموبوءة، والموبيل يبقى فعال لمدة 6 أشهر بحيث أنه بعوضة الملاريا عندما تقع على الجدار تموت.
12: الملاريا واحدة من أخطار عدة تهدد المواطن اليمني سواء في شمال البلاد أو جنوبها، ومهما كان حجم الجهد المبذول حالياً من المجتمعين الرسمي أو المدني فالحاجة تظل أكبر. سالي نبيل، BBC نيوز عربي.
1: وما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليومية الشرق الأوسط من BBC، وساعة الآن تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش، إلى جولة في أخبار الشرق الأوسط.
16: BBC أخبار الشرق الأوسط.
17: مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين وفق وكالة مهر الإيرانية للأنباء في ضربة أمريكية استهدفت معبر الشلامجة الحدودي الإيراني مع العراق في وقت مبكر من اليوم الخميس. شاهد عيان.
2: ولا أمريكا ولا إسرائيل ما يرومون يوقفونا عشان زيارة، يعني يضربون قنابل وما أدري أي شيء، احنا نروح للطريق المشاية، يعني ماكو خايف من
17: إيران. تعلن تنفيذ هجمات استهدفت مواقع أمريكية في الكويت والأردن، وسماع دوي صافرات الإنذار في البحرين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يصل إلى طهران اليوم الخميس بعد أيام من اختتام زيارته إلى واشنطن في وقت يستمر فيه التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة.
16: BBC أخبار الشرق الأوسط.
17: الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بعد أيام من إعلانهم حظراً على السفن السعودية، والسعودية تعلن إصابة إحدى الناقلتين واندلاع حريق فيها. يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين في اليمن.
18: وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
17: الولايات المتحدة والسعودية يتوصلان إلى اتفاق يتيح للمملكة تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية للأغراض المدنية باستخدام تكنولوجيا أمريكية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الاتفاق مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. وزارة الخارجية العمانية قالت في بيان اليوم الخميس إن عمان تنسق مع السعودية وأطراف يمنية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع.
16: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن مستمعينا فإلى جولة مع ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
16: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس من فريق البرنامج. مرحبا بك ريم.
19: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: ما الذي استحوذ على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم؟
19: نعم محمد، سنبدأ من معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، وهو مستحوذ على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث القصف الذي طال أجزاء من المعبر كما ذكرنا في هذه الحلقة، ووثقت مشاهد متداولة على منصات مختلفة لحظة الاستهداف، وأظهرت حالة من الهلع بين الموجودين في المعبر. ويظهر في هذا المقطع المنتشر محمد مسافرون يحملون حقائبهم يركضون في محاولة للابتعاد عن المكان وسط حالة من الارتباك، وكأن الجميع يحاول النجاة دون أن يعرف إلى أين يتجه. دعنا نستمع لمن وثق هذا الفيديو.
1: نعم، وكما تعلمين هي أربعينية الحسين يأمها كثير من الإيرانيين في هذا التوقيت.
19: صحيح.
1: طيب، يبدو أن هناك معبر آخر تعرض لقصف اليوم رغم قرب الوقت، يبدو أنه سجل اهتماما من متابعي وسائل التواصل، هو معبر بين الكويت والعراق أيضا معبر العبدلي، ماذا لديك؟
19: صحيح محمد، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة استهدف منطقة معبر العبدلي الحدودي مع العراق، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح. ووثق أيضا أحد المواطنين شاحنة وهي تتحرك في محيط المعبر رغم اشتعال النيران فيها، بينما تبدو في المكان شاحنات أخرى متضررة ومحترقة في مشهد عكس حجم الأضرار التي خلفها الاستهداف. هداف
14: احبيه وين رايح فيه؟ وين رايح فيه؟
20: والصديق حميد بالسياره بنص الشارع ما طرح يدي راح يقطف العربانه يا ثرا. الله اكبر، احترق الزنه، احترق الراس، احترق.
1: إذن هو معبر استهدفته طيران الجو الأمريكي ومعبر آخر استهدفه الهجوم الإيراني. ماذا لدينا بعد العراق؟
19: إلى اليمن محمد، وتحديدا تعز، حيث خرج محتجون في وقفة احتجاجية رافعين لافتات يطالبون فيها بحل أزمة الغاز المنزلي في ظل معاناة السكان من شح الغاز وصعوبة الحصول عليه. ويظهر أحد الفيديوهات المنتشرة مواطنا يسرد مطالب المتظاهرين، فدعنا نستمع له.
21: مطالبة الشركة بتوفير الغاز وبشكل دائم دون تأخير أو مماطلة، تحميل وترحيل الحصص المخصصة لجميع مديريات محافظة تعز، مدينة وريف، إعطاء الأولوية لتموين المواطنين قبل كبار المستهلكين ومحطات المركبات.
1: ريم، ليست المرة الأولى التي يبدي فيها اليمنيون انزعاجهم من غياب الغاز، كيف تفاعل هذه المرة المتابعون؟
19: بالفعل محمد، معظم التعليقات عبرت عن التعاطف مع المحتجين وتحدثت عن معاناة الأسرة المستمرة في تعز مع أزمة الغاز، خاصة أن الأمر يتعلق بمادة أساسية يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، وطالب كثيرون بحل الأزمة وتوفير الغاز للمواطنين.
1: إذن هي نهاية هذه الجولة، شكرا لك ريم. إلى سوريا، حيث افتتحت منظمة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعا لإعادة تأهيل محطات مياه الشرب في ريفي حلق حماه وإدلب الشرقيين وتزويدها بمنظومات للطاقة الشمسية بهدف توفير المياه بعد سنوات من انقطاعها جراء الحرب. يخدم المشروع 4 بلدات يستفيد منها أكثر من 50,000 نسمة في وقت لا يزال فيه السوريون يواجهون تدهورا حادا في الخدمات الأساسية، وبخاصة في المناطق التي كانت مسرحا للصراعات العسكرية خلال السنوات الماضية. نستمع لسوريين من مناطق مختلفة يتحدثون عن حال مياه الشرب في بلداتهم.
22: إبراهيم الرجب من أهالي قرية أم حارتين. إحنا رجعنا من نزوح 14 سنة على القرية، لقينا بار الارتوازي الموجودة بالقرى كلها مردومة وزاتين فيها هجار، ورجعنا مي معاناة شديدة، منروح 5 كيلومتر بنجيب المي، صهريج المي بكلفنا 20 دولار، وناس راجعة مستوية سوي، يعني ما عنده قدرة بالأسبوع يدفع 20 دولار، بالشهر 80-100 دولار، شاف شلون بس مي.
23: ساكن بسنجار، مقيم بسنجار، يعني يمكن كل يومين أو ثلاث لحتى تجي شيء ما يبل الريج. عم نشتري المي مشترى، الصهريج 25 برميل حقه 100,000 ضمن الجرية يعني، لكن ضمن سنجار الصهريج ب 25,000، ومي حالة يعني هاي، يعني أنا عائلة صغيرة يمكن 6 أنفس، كل 3 أيام أو 4 أيام بدي صهريج.
24: بالنسبة للماء احنا نعاني معاناة كبيرة، حتى إذا قدرنا نأمن ماء الشرب ما احنا نقدر نأمن للمواشي، عندنا مواشي وعندنا حلال وكذا، يعني نعاني معاناة كبيرة، يعني عن ننقل مسافات بعيدة، حتى في ناس يعني ما عندها المصاري، هاي المبلغ ما عندها تعبي مي، يوميا لازم ننقل تقريبا 6 مي، عرفت علي؟ يعني 6 مي حقه 200 دولار، صعب ما احنا نقدر نأمنه صراحة، 20 دولار يعني 20 دولار صعب، ما حد بعالم ما عنده يا أخي، ما عنده دخل خالص، المسافة تقريبا 15 كيلومتر نروح نجيبه. ابار مياه الشرب مهدومه كلها، مهدمه، ما ابو مياه مهدمه كلها، معبيه احجار ومهدومه. يعني
1: مواطنون سوريون.
25: ما الذي يجري في السودان؟
26: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحه لمشاركتنا لمنحه بتقدم مبادره State of the Artist.
25: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
27: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
28: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
25: تعرفوا على تفاصيل النشاط السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن على هواتفكم المحمولة.
1: تتفاقم أوضاع النازحين في قطاع غزة مع اشتداد موجة الحر التي يشهدها القطاع في ظل انقطاع الكهرباء وشح المياه، حيث تحولت الخيام إلى ما يشبه الأفران الملتهبة، ما يجعل البقاء فيها صعبا للغاية خلال ساعات النهار، كما تضاعف من معاناة المرضى والمصابين داخل المخيمات. عدد من سكان مدينة غزة تحدث إلينا.
0: وإحنا الحمد لله يعني نازحين في مخيمات تحميش طبعا من الشمس ومن الحرارة، وأولادي يعني بطلع لهم حساسية من الشوب، يعني طلع لهم حساسية في جلدهم زي يعني بتشبه هيك فرقعات المية. الدكاترة هيك بيحكوا يعني أنه حاولت غسلونهم بالمية، حاولت لحصوتهم في مكان بارد، بس المية مش موجودة بشكل دائم وفيش أصلا مكان بارد.
3: ساعة الشوب ما انت عارف الخيمة ولا في هواء ولا في حاجة، وكلها كاتمة مكتومة، والولاد ما بعرفوش يناموا والحب بطلع لهم، ولو بدنا نغسلهم كمان قلة شح مية، ما فيش كهرباء انه نشغلهم هواية نشغلهم حاجة، نضطر نطلع وين ندور برا، ندور اي نتفت ظل اي حاجة بنلاقيش، كمان نقعدنا تحت دار مهدومة حاجة فيها نتفت ظل، بنضيع هالساعتين هالشمس وبنعاود نرجع على خيامنا، وبنروح نعالجهم فيش علاج يعني مناسب للحاجات هذه.
4: والله الواحد بيحزن على الأطفال، أجسامهم مليانة حب ونيلة، وهذا وين نروح وين نلقي؟ والله يا ولد بنكب عليهم مية يا حرام، ونروح نحكمهم بكتبوا لهم علاج، فيش مصاري، نحط لهم مية وخلص، فيش كمان مية، المية يا خيبتي والله ما بنعرف نقعد فيها يا زلمة.
5: الخيم حتى تحسيها زي ساونة عاملة من جوا، أولادي تعبانين، حرارة دايما بجسمهم والحكة دايما معهم، حتى الخيمة ما بتلقى الشوب، يعني انت بتفوت جوا ساونة. صار مع أولادي حساسية هيك حب أحمر انتشر بكل جسمهم من عند رقبتهم من كتر الشوب. احنا رحنا على العيادات ما لقيناش براهم.
1: مواطنون من مدينة غزة، ويسبب الارتفاع في درجات الحرارة ما يعرف بالإنهاك الحراري، وهي حالة تحدث عند تعرض الجسم للحرارة الزائدة، ويعد الإنهاك الحراري واحدا من الأمراض الثلاثة المتعلقة بالحرارة، أخفها التقلصات الحرارية وأشدها ضربة الشمس. عن أعراض الإنهاك الحراري وكيفية التعامل معه إليكم بعض النصائح تقدمها دعاء فريد.
6: مع قدوم فصل الصيف يعاني كثيرون بسهولة من أعراض ارتفاع حرارة الجسم ما يسبب الإنهاك الحراري، والذي من أعراضه التعرق المفرط، الصداع والدوار، انخفاض ضغط الدم وسرعة التنفس أو النبض، وأيضاً الشعور بالعطش الشديد. ودائماً ما يكون كبار السن والرضع وكذلك من يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة به. وإذا كان في محيطك من يعاني من الإنهاك الحراري، فإليكم هذه النصائح التي قد تساعدكم في إنقاذ المصابين به. ساعده على أن ينال قسطاً من الراحة في مكان بارد أو في مكان مظلل، واجعله يخلع أي ملابس غير ضرورية لكشف أكبر قدر ممكن من الجسم. أيضاً قم بترطيب جسده، واستخدم الكمادات الباردة حول الرقبة والإبطين، واحرص على أن يشرب الماء والمشروبات الخاصة بمعالجة الجفاف لتعويض السوائل والأملاح التي فقدها الجسم. ولا تترك المصاب في السيارة لأن حرارتها ترتفع بسرعة. هذه الخطوات من شأنها أن تساعد المصاب بالإنهاك الحراري على تبريد جسده والشعور بالتحسن في غضون 30 دقيقة. وتذكر أن الإنهاك الحراري غير المعالج يمكن أن يتطور إلى ضربة شمس، وهي حالة خطيرة تحتاج التدخل الطبي السريع. دمتم بخير.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية آخر حلقاتنا لهذا الأسبوع من يومية الشرق الأوسط. نعاود لقاءكم يوم الأحد القادم في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي فريق البرنامج: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد أمير دكروري، الإخراج لمياء عبد الستار، هندسة الصوت إيهاب أمين، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف. راديو بيت لحم 2000. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايماً على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: نحن فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.